حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسه سهرانه حمايه من الهجوم، والناس بتتكلم وبيذيعوا خبر بانه قال لتلاميذه انه هيقوم. اكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب انه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الالام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعه الكلام. في اول الاسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توبة جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. في برنامجنا أفراح القيامة، القيامة هي حياة كل إنسان مؤمن آمن بالمسيح، بموت المسيح، وتعمد ومات مع المسيح في المعمودية، وقام في حياة جديدة عشان يعيش حياة جديدة لحساب ربنا مش لحساب نفسه. وفي هذه القيامة يحيا إلى الأبد طول حياته على الأرض، وفي الحياة الأبدية أيضا يحيا هذه الحياة الجديدة المقدسة. والصفة الأساسية للقيامة هي الفرح، والإنسان يفرح في وهو عايش لربنا وبربنا. وإحنا بنناقش أسباب الفرح في الإنسان اللي قام مع المسيح، وبنعمة ربنا السبب اللي هنكلمه النهاردة ونناقشه هو الفرح بالتمتع بسلطان البنوة لله. وده اللي بيقول الكتاب المقدس، فنلاقي إن معلمنا بولس الرسول بيقول في رسالته إلى أهل غلاطيا للغلاطيين، يقول كده: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان. يبقى بالإيمان صرنا أبناء لله، جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لما أمنا بالمسيح يسوع. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، لبسنا المسيح وبقى المسيح كاسانا، وبقى هو اللي باين، مش احنا اختفينا فيه، بقينا أبناء له، تظهر صورته فينا وتظهر حياته فينا. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح لبستم المسيح. وفي رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى يقول لنا كده: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يعني كون الله يديني هذه البنوة أنا ابن له، دي محبة كبيرة جدا جدا جدا جدا منه. البنوة تساوي حب، انه بيحبني قوي قوي قوي قوي. من اجل هذا لا يعرفنا العالم، لاننا بقينا ابناء بجد، لانه ما بيعرفوش، ما عرفش المسيح، لانه لا يعرفه، يرفض المسيح. العالم يرفض المسيح، ويرفض شكل المسيح وطبع المسيح ونعم المسيح، يرفضها لانه لا يعرفها. ايها الاحباء، الان نحن اولاد الله، دي حقيقة مؤكدة، نحن الان اولاد الله. ويقول لم يظهر بعد ماذا سيكون في الأبدية، مش عارفين هنبقى إيه، لكن اللي نعرفه إن إحنا هيبقى لنا، هنبقى إيه إذا أظهر، نكون مثله، نكون مثله في المجد وفي القداسة وفي الطهارة والطبيعة النورانية المجيدة، لأننا سنراه كما هو. قد إيه هذه العطية الكبيرة جداً، ان احنا اتفرحنا ان احنا ابناء لله. اعظم عطيه نلناها هي عطيه البنوه لله، من خلال الفداء والتبني، التبني صار لينا، ومن خلال المعموديه لما اتولدنا ثانيه من الماء والروح وبقينا ابناء لله، وده يفرح جدا. عشان نعرف قد ايه البنوه ديت، ادانا المسيح له المجد مثل، قال لنا: انتوا اشرار. وفعلا البشر فيهم أشرار، وفيهم ناس على قدهم خالص، مهما كان قداسة البشر فيهم قد إنهم ناس كويسين، البعض منهم يعني، لكن برضو يعتبروا أشرار نسبيا. والأشرار منهم، حتى الأشرار منهم بيحبوا أولادهم، فبيقول: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة. ده الأب الشرير يعرف يدي ابنه عطايا جيدة. فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يحبون. يبقى لما بقينا أبناء بقى يعطينا هذه الخيرات الكثيرة، ويعطينا بركات كثيرة، لأننا بقينا إيه؟ بقينا أبناء، أبناء لله، اتمتعنا بابونا وبيت أبونا اللي مليان بركات. فقالها المسيح اللي هو المجد لما بقينا أولاده، قالها القديس يوحنا الحبيب، قال: الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. كلمة سلطانا دي يعني بقالهم إمكانات معينة
ان هم ايه، ان هم بيت ابوهم يتمتعوا ببركات معين، لهم سلطان اي المؤمنين باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا مشيئة جسد ولا مشيئة رجل بل من الله ولده. حبيت افهمها للشاب صغنطوط مراهق في وقت من الاوقات، قلت له كنت بزورهم وقلت له حبيبي انا بيتكم دلوقتي، لكن مش من حقي ادخل جوه افتح الاوض ولا افتح التلاجة بتاعتكم ولا اقعد زي ما انا عايز ولا اتمتع بالبيت بتاعكم دوت، لان انا مش ابن، لكن انت من حقك لان انت ابن. فحينما أخذنا البنوة لله صار لنا سلطان، سلطان أولاد الله يتمتعوا ببركات وغنى وحب أبيهم ليهم. يبقى أعطاهم سلطان أن يصيروا إيه؟ أولاد الله. عشان كده بيقول لنا المسيح له المجد، قال في إنجيل يوحنا كده في ذلك اليوم، أنهي يوم ده؟ اليوم اللي يفدينا فيه ونصير أبناء ونقوم احنا من الموت ونبقى اولاد ربنا. في ذلك اليوم لا تسألوني عن شيئا، الحق اقول لكم كل ما طلبتم من الاب باسمي يعطيكم. الاب هيعطينا كل شيء لاننا صرنا ابناء، هي دي سلطان ابناء الله، ان احنا نطلب منه ونثق في الاستجابة ونثق في محبته لينا انه يعطينا كل ما نطلبه منه. الى الان لم تطلبوا شيء باسمي، إلى الآن لم تطلبوا شيء باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كامل، ليكون فرحكم كامل. يبقى عايزنا نطلب وعلشان يدينا، عشان يفرحنا، لأننا أبناء زي ما الأب بيفرح ابنه فبيقول اطلبوا. فلما صرنا أبناء صرنا إن احنا نطلب منه وهو عايزنا نطلب منه وعايز يدينا وعايز يفرحنا. ما أعظم هذه العطية، عطية البنوة اللي تفرح. احنا خدنا الكلام ده ازاي؟ خدناه بالفداء. يقول لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة اللي هي الست العذراء، مولودا تحت الناموس، يعني كان خاضع للناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني، عشان ننال التبني بالفداء اللي تممه المسيح على عود الصليب كحمل قدم نفسه عننا وفدانا وحررنا من عبودية إبليس وإيه، وصار لنا الإيه؟ الفداء. لما بقينا أبناء هنا هو الله أرسل لنا روح ابنه اللي يدينا شبهه ويدينا نعمته واللي يربطنا بيه، الروح، روحه هو فينا. إذا كان الأبناء يشتركوا مع أبوهم في الجينات الوراثية، الله أرسل روحه فينا اللي يخلي لنا طبيعته واللي يربطنا بيه الروح القدس. وعشان كده يقول لنا هنا ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يابا الآب. كلمة يابا دي يعني يخلي في دالة بينكم وبينه بحيث تبقوا فرحانين بيه وحاسين بالله الآب، وتقولوا له يابا. كلمة أبا دي يعني زي دادي الآب أو يا بويا الآب، بنغمة بنوة وحب يفرح بقالي أب. وعشان كده يكمل يقول إذا لست بعد عبدا، ما بقيتش عبد بقى مطالب إن أنا بالخوف لازم أنفذ وخايف أحسن بعدين يأذيني، ده أنا بقيت محبوب وابن. إذ لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارثا لله بالمسيح. هبقى وارث، أرث الميراث الأبدي، أرث الملكوت وارثا لله بالمسيح. وإن هو يبقى لي بركات كل البنوة، بقى فرحان. عشان كده الفرح بتاع البنوة ناشئ، الفرح بتاع الإنسان المسيح اللي قام الأموات ناشئ من بنوته لله، تخليه يبقى فرحان، حاسس له أب عظيم ويتمتع في خير ويتمتع بيه وله سلطان في بيت أبوه في نعم أبوه. ربنا يدينا كلنا إن احنا نتمتع ببنوتنا لله ونفرح.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قوي إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه وملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خبى صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا عن أفراح القيامة، وبنقول إن الفرح يرافق الإنسان المسيحي اللي قام مع المسيح. وكلمة قيامة يعني حياة جديدة، اتولد الولادة الجديدة اللي من فوق من الماء والروح، وبقاله طبيعة جديدة وإمكانات جديدة بالروح القدس اللي عامل جواه واللي بيعمل فيه، وحياة وسلوك جديد. وعشان كده كنا بنبحث في هذا البرنامج أسباب الفرح. احنا دلوقتي في الحلقة رقم 10، وبنتكلم عن الفرح أو الفرحة بالغلبة بربنا يسوع المسيح. يمكن البعض يكون مش واخد باله ان المسيح المفروض يكون غالب، وان يدوق الانتصار ويدوق النصرة دايما، الله ينتصر بيه. ساعات الانسان يكون مش فاهم كويس ديت، ويفكر ان ابليس شاطر وابليس بيغلبني وابليس قوي عليا، ويفكر مش هيغلب. لا، اي حد ماشي مع ربنا يسوع المسيح وابن له لازم يحقق غلبة ونصرة ويغلب وكل يوم بنعمة ربنا، وده اللي هنشوفه في الحلقة ديت، ويبقى فرحان كمان بالغلبة ديت. بعد كده نلاقي ان هنا في سفر الرؤيا في اصحاح 6 آية 2 يقول: فنظرت وإذ فرس أبيض والجالس عليه معاه قوس قد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. مين ده؟ ده المسيح له المجد اللي خرج غالب من ضامن النصرة، وهو خارج وخرج عشان يغلب. يغلب مين؟ قوى الشر. راكب على فرس أبيض، رمز إن هو مسالم، مش خارج عشان شر، رمز القداسة والطهارة. الجالس عليه معاه قوس اللي هو المسيح له المجد، ولابس إكليل. القوس رمز الحرب، إنه يحارب لأنه قوي، والإكليل رمز النصرة بتاعته. ممكن حد يجي هنا ويقول ده المسيح له المجد، لكن أنا فين والمسيح فين؟ نقول له لأ، في سفر الرؤيا أصحاح 2 و3 بيتكلم على ملائكة الكنائس السبع، ويدي رسالة لكل ملاك من الملائكة إنه لو غلب إيه المكافأة اللي هياخدها. فمثلا مرة يقول هياكل من شجرة الحياة، ومرة يقول من المن المخفى، ومرة يقول هجعله عمود في مدينة إلهي، ومرة يقول هيجلس معايا في عرشي، وهكذا، ومرة يقول هيلبس ثياب بيض، وهكذا. يبقى إذن الغلبة أو النصرة مش بتاعت المسيح فقط لا غير، ده خرج عشان احنا نغلب، لأن هو الغالب من قبل ما يخرج. والغلبة دي والنصرة دي والقوة والمجد والكرامة والبركة له. نلاقي ان داود النبي كان عنده الإيمان ده، انه لازم يغلب لأنه هو معه ربنا. برضو المسيحي اللي قام من الأموات بنعمة المسيح من موت الخطية، وعايش مع المسيح وحاسس بقوة المسيح العاملة فيه واللي بتقويه واللي بتساعده، مفروض انه يبقى حاسس نفس المشاعر ديت، انه لازم ينتصر بنعمة ربنا، ينتصر في حروبه مع الشيطان ويغلب وينفذ وصية ربنا وينفذ محبته ومشيئته المقدسة في حروبه مع الشيطان. فنلاقي ان داود النبي لما سمع ان جلياط الفلسطيني بيعير شعوب الله، راح لشاول الملك وقال له ان انا عايز ادخل احارب جلياط. فهو طبعا فتى صغير، وجلياط ده محارب جبار. فداود لما جه يتكلم مع شاول قال له: الرب اللي انقذني قبل كده من يد الاسد ومن يد الدب، لان قبل كده لما خرج عليه دب واسد بقوه ربنا قدر يهزمهم، هو هينقذني من يد هذا الفلسطيني. فشاول ما قدرش يقول حاجة لداود غير انه ايه: اذهب وليكن الرب معك. ده الايمان اللي بنغلب بيه، والغلبة اللي بنغلب بيها، وان احنا لازم نغلب لان جوانا ايمان بربنا وقوة ربنا اللي عاملة فينا. فاذا اي مسيحي ما يقولش انا مغلوب من الشيطان ومن الخطية وما اقدرش اعمل اي حاجة، لا، انت فيك قوة، قوة المسيح، وانت بتغلب مش بنفسك ولكن بقوة مين؟ بقوة ربنا. نلاقي برضو مثال تاني، هو مثال يشوع يشوع ابن نون النبي، يشوع ابن نون قال كده للشعب وللناس: أنتم قد رأيتم كل ما عمل الرب إلهكم بجميع أولئك الشعوب من أجلكم، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم. يبقى اللي بيحارب مش أنا ولكن الرب. ويشوع دخل في حروب كثيرة جدا وضد الكنعانيين، وهو طبعا كقائد هنا هو ملوش خبرة حربية كبيرة زي الكنعانيين دول اللي كانوا لهم في الحروب، لكن بنعمة ربنا الرب هو المحارب، بيقول ان الرب هو المحارب عنكم، فقدر يدخل الحروب دي كلها اللي دخلها مع الكنعانيين، شعوب كتيرة وممالك كتيرة، وهزم وما تهزمش ولا في معركة من المعارك دي غير معركة زغنتوتة اسمها عاي، لان في الوقت ده كان في خيانة عخان ابن كرمي، دي المعركة الوحيدة اللي اتهزم فيها. هزم بإيه؟ بقوة ربنا، بقوة ربنا. عشان كده نحن نفرح ونتهلل بالله اللي بنغلب بيه، مش لينا احنا ولكن لله. فداود النبي بيقول كده في المزمور 144، بيقول: مبارك رب صخرتي، صخرتي يعني قوتي، الذي يعلم يدي القتال، هو اللي بيعلمني، هو اللي بيرشدني، هو اللي بيقودني في حربي مع الشيطان وأصابع الحرب. رحمتي وملجئي هو اللي بلجأ له، هو اللي بيرحمني، صرحي ومنقذي، مجني، كل دي أدوات حربية، المجني ده أدوات حربية، والذي عليه توكلت، المخدع شعبي تحتي، حتى مع شعبه هو اللي بيخدعهم له. فإذا نحن نغلب بربنا ونسبح ونفرح ونبتهج بربنا اللي بيعلمنا في حروبنا ازاي نغلب، واللي بينقذنا من حرب الشيطان، واللي بينجينا، واللي بيعلمنا كيف نتصرف في حروب الشيطان وحروب الشر، وازاي نهرب من الشر. يوسف الصديق مثال ازاي قدر يغلب الشر اللي كان يسير عليه الشيطان من مرات فوتيفار، قدر يغلب الحقد والكراهية اللي كانت ممكن تصيبه بسبب اخواته اللي رموه في البير واللي كانوا في احقاد ناحيته، قدر يغلب ده كله، وقدر ان هو بنعمة ربنا يسلك في وصايا الله. وعشان كده قال لهم ان ايه، سبح ربنا ومجده، قال لهم: انت اردتم بي شر ولكن الرب اراد بي بالشر ده خير. فاذا الله هو اللي بيقودنا في موكب النصرة بتاعته. والكلام ده قاله داود، صحيح داود النبي قال ان احنا بنتعرض لمتاعب كثيرة وحروبات كثيرة، زي ما قال كان المزمور اللي بنقوله في صلاة الغروبة، الغروب نقول: مرارا كثيرة حرموني زي صبايا، مرارا كثيرة قتلوني زي شبابي، او في الترجمة دي: كثيرا ما ضيقوني منذ شبابي، ليقل اسرائيل: كثيرا ما ضيقوني منذ شبابي، لكن لم يقدروا علي. يبقى العدو والشيطان المحيط بي اللي أقوى مني مش هيقدر عليا. ليه؟ لأني هنا هو اللي بيسندني هو مين، واللي بينجيني هو مين، واللي بيحارب عني هو مين، لأن الحرب هي للرب مش ليا أنا. فإذا علينا أن احنا نفرح، وعلينا أن احنا نشكر الله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح، يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. ليه هناخد الغلبة بربنا يسوع المسيح؟ لأن المسيح اللي فينا أعظم من العالم ورئيس العالم الشيطان، وأعظم من كل قوى الشر. فعشان كده احنا ضامنين الغلبة، لما يقول خرج غالبا، ولكي يغلب هيغلب فينا احنا، فإحنا من الله، وعشان كده هنغلب، لأن اللي فينا أعظم منين؟ من العالم كله. أخيرا عايزين نقول ان كل اللي اتولد من الله من الماء والروح، يعني من المعمودية، لازم يغلب العالم بنعمة ربنا وبقوة ربنا. ليه؟ لانه هنا هو المسيح فيه، وده ايماننا. يقول: هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، ايماننا، ايماننا بالمسيح اللي فينا وبقوته وبعظمته وبنعمته، هيغلب بينا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ يسوع هو ابن الله القادر والقدير والقوي في الحروب، واللي زي ما قلنا أنه غالب يقول كده في تمثيل القيامة: من هو ملك المجد؟ الرب القدير الغالب في الحروب، هو ملك المجد. فإذا ما يسعناش غير ان احنا نقول زي ما قال معلمنا بولس الرسول: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته وبيحقق بينا الغلبة. ولازم كمسيحيين نغلب كل يوم، نصنع مشيئته ضد قوات الشر، ونثبت في الأمانة وفي الطهارة وفي الحب وفي الوصية بتاعته، مهما قام علينا الشيطان عشان يعطلنا، لكن هنغلب بنعمته بقوته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.
1: كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

0: لا اللي قيامه مش صعود.
1: حاضر يا ابني. أغنية سومرية تي صافية وين سمنتي مسنوتي نسكني بيا وابن ماتي كون
2: شرم بشال انكسر وسيء تصمتي خيم بين كاهي اوه زفيرين ان ايفولين او كربوس تبني بمار
1: الروح المعزي الذي حل لابنك في مياه الارض كامي ثانو
2: لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر
1: وأنت أيضا يا رجعنا اليمام العقلية أتيت لنا بالرمى وحملت في بطنك
2: يا يسوع المولود من الآب ولد لنا منك وحرر جنسنا
1: فلنقول هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا صارخين قائلين
2: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا كل روحك القدوس يعطيك تمجيدا
1: هنا أنت نظير علينا في المواضي العالية التي أنت كائنة فيها يا سيدتنا كلنا ولدت العذراء كل حين
2: سال الذي ولدت مخلصنا الصالح أن يرفع عنا هذه الأتعب ويقرر لنا سلامه
1: سلام لك أية العذراء الملكة الحقانية سلام لفقر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل
2: نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح يغفر لنا خطايانا
1: نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك على دراك قديسة ويلدة لله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى خلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فقر الرسل كليل الشهداء تهليل الصديقين ثلاث كانت غفر خطايا نبشر بالثلاث القدوس لوت واحد ناس قد لهم جدوا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله لا يبضبط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور لا حق من لا حق والد غير مخلوق مساوي لله في الجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عننا دبلاس بونتي تألم كبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما قدر وصعد للسموات وجلس عن يمين أبي وأذنيت في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي لا يسمى الكون قضاء نعم نوما بالروح القدس الرب المهن بطق من الآب نسجد له ونجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة عيدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين تنغوش تبول خاتن تيوناستاسي سنتين رب موت نبيون خنت بي اونس نيو

يسوع المسيح الأبن الذي خاطب تلاميذه قديسين ورسالة مكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا ما أنتم فطوبى لعيونكم لنا تبصر ولأذانكم لا تسمع فنستيقن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة

0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في تضرعاتنا وفي الباطنات نرفع إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا ربنا يحم المرضى فيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا.
1: هللويا هللويا من الصدام ضمي بارك اسمه وابشين وابشين نفعه ويا بهم سيساو نمم

0: Asite metavo vosi o acosumento agio o evangelio.
1: Esmaroten jebus nochen Abraham shos enteni gom keni efloge sancto kata lo kanagi un evangelio antanos ma.
2: Dosasin kerie.
3: خافتنا أمام الله واسمعوا وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين.
1: من شو صوب نوتي وبن صوتي وبن أورتني صوت بخريستوس بشير ابنوتي طنخ نفشايني

0: الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفي تلك الساعة هلل يسوع بالروح القدس وقال: أشكرك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ومن هو الآب إلا الاب، ومن يريد الابن أن يعلن له. ثم عاد إلى تلاميذه على انفراد وحدهم وقال لهم: طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه، لأني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا.
1: والمجد لله دائما.
2: أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا الذي الغد أعطني يوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن انجنا من الشرير بالمساء. ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد مارس صوت يصوت بن شوي
0: في فلاسي مونتو كيريو كليناتي
1: نوبيون سو كيري
0: نوبيون سو متفوفو. آمين.
1: كتب نماتي سو
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح محيد كلمة الله الذي قد تعكر الخطايا من قبل إلى مخلص المحية الذي نفى فقط من القديسين ورس طهر مقارمين وقال من أكبر الروح القدس من غفرتم لهم خطيئة غفرة من أمس ومسكت الآن أيضا سنعم تلازين عمل في كل اسم قدس في كل زمان أن يفر خطايا الأرض ويحل ربوته كل رزق عبيدك يا رب يا أبي أخوتي ضعفي هؤلاء علم ونحن برسم مدك المقدس ومرزون رحمتك وقت عنا كل خطايا كنا نختنق شيء بعلم أو غير جزع قلب أو بالفعل قول وصورة قلب أنت يا سيد عرف ضعف البشر كصالح ومحب بشر اللهم أعلم لنا بغفران خطايانا باركنا طاهرنا حالنا املأنا من خوفك وقومنا نرضى بك الصالح
1: من كريالي سون كريالي سون كريالي سون من اللي يزك سابتريك يوكي عقم نمات كنكي كاستسيون استنيون نوشي والنقوي مجاوين شويس ورد خرسوس افتم في وقت نیست ما تو آفشه نافش شوی نفی او هم سنو مهم به ویاد سده منوان اینا کریه لیسان کریه لیسان کریه هم لوگ سنه من اسم و را اسم و راستی مطنی کنی هم کن به اسم و
2: خرسوس بن نوتی
1: آمین اس شاب
2: یا ملک السلام عطنا سلام و قرن سلام و قوافنا خطیه لأن لک الملک قوى المجد و دمگ على مستاقین و قول بشکر ابانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك لیت من قوتك لتكن مشيدك من السماء كذلك الارض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لا تدخلنا في تجربة لكن نجيب مشر بالمساس ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد آمين آمين آمين يتقدس اسمك لا تكن مشيتك كما عطينا اليوم وقفة لنا ذنوبنا لكن نجي مشي من المسيح يسوع ربنا حللنا بكم
2: شوي سنة بشوي سنة خينا فران امي فيوت نيم شيرنا بمبعس اواب ونوتي ونزوك سايبة ريك ايو كي اغيو ابن ابماتي كي مكي تسبعت وصلاة ساعة الثالثة وساعة السادسة من النهار ورد مسيح ملكنا وله خطأ مزامير تلاتير أبينا ذو بركاته إن آمين.
1: يلا نبكي.

0: زوكسوس وسوس ومقدوس قدوس قدوس قسم القديس يوحنا البشير وتلميذ الطاهر بركاته علينا امين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم اني قلت لكم مني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم ات وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم انني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل. قوموا ننطلق من هنا، انا هو الكرمه الحقيقيه وابي الكرام. كل غصن في لا ياتي بثمر يقطعه، وكل ما ياتي بثمر ينقي لياتي بثمر اكثر. وانتم من قبل انقياء من اجل كلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وانا ايضا فيكم.
0: والمجد لله دائما ابدا امين. نسجد لك المسيح ما بك الصلاة وروح القدس نقكم تخلصنا امين. روح القدس يا رب الذي ارسلت على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا تنزل صالح لكن في عشائنا قلب نقي نخلق فيه الله روح مستقيم من في عشائي. لا ترحم قدام وجه روح القدس لا تنزل مني. أيها رب الذي ارسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من الصالح لكن نسألك أن توجد في عشنا ربنا يسوع المسيح ابن كلمة روح مستقيم روح روح نبوع فروح القداسة والعدالة والسلطة أيها القضاء كل شيء لأنك أنت تؤدي أنفسنا يا من يضيء كل إنسانات العالم ارحمنا.
2: آمين كأيك ستسوانا الثنان آمين.
0: يا وقتي لا أنت أكرم حقيقي الحامل عن قد الحياة نسألك يا أيتها المملوء النعم مع رسمك لخلاص نفوسنا. بارك ربي لنا وبارك ربي يوما فيوما هيا طريقنا الى خلاصنا.
2: امين كايك استطيعون استطيعون امين.
3: ملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات معطي الحياه لما تفضل حل فينا طاهرنا من كل دنس والصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك ايها المخلص اعطيتهم السلام هلم ايضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
2: آمين كأيك سسعون سريعون آمين.
3: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا ولد لا أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
2: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيزم الذي قام من الموت وصادر السماء ترحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيزم الذي قام من الموت وصادر السماء ترحمنا.
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم يموت الذي قام من الموت وصادر السماء ترحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر دور امين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسهامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك شفيه ومن أجل اسمك قدوس أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا واقبل طلباتنا إليك لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين.
4: يا بان الذي في السماوات
3: يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لابد أمين. السلام ولكن أسألك أيها القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين والدة الإله أم المسيح أسعد صلاتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح لنا العذراء القديسة. اسأل الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيها العذراء مريم الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية اشفع فينا أمام المسيح الذي ولدت لكي نعم علينا بوف من خطايانا. السلام لك أيها العذراء الملكة الحقانية السلام لفخر جنسنا ولات لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا يا شفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
4: زكساس يوسوس مو قدوس قدوس قدوس فصم شرط الإنجيل ماري معلمنا متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلميذه ففتحوه فها وعلموه قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزن لأن يتعزون تبلغ تعالى أنهم يرثون الأرض تبلغ جياع ولا تعش البر لأنهم يشبعون تبلغ الرحماء لأنهم يرحمون تبلغ أرقياء الكرب لأنهم يعانون الله تبلغ صناعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله تبلغ المطرودين من أجل البر لأنهم لهم

0: لا يمكن أن تخفي مدينة كائنة على جبل ولا يكون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في بيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة، فليمجد أباكم الذي في السماوات.
1: والمجد لله دائما ابدي امين. لك وقبل الله بالسلام نجد لك المسيح لنا ما بك الصالح والروح القدس، لانك قمت وخلصتنا يا من في اليوم السادس عشر سمرت على الصليب من اجل خطيئتي رب وندم في الفردوس مزق خطايانا. المسيح لنا وخلصنا نصرخت الى الله رب السماء الله مصيب صلاة ولا ترفض تلبتي التفت إليه اسمعنا عشية وباكر وقت الظهر كلام أقول فاسمع صوته وخلص نفسي
2: بسلام. يا
1: يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة حياة ماتك على الإنسان القديم الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بألمك الشافي المحيا المسامير اللي سمروها في جسدك الطاهر. أنقذ عقولنا من تشتات أعمال هولية والشهوات العالمية. تذكر أحكامك السمية كرافتي
2: كنين كأيك سوسون نصريون آمين.
1: ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كسرة خطأنا، فنحن بك نتوسل للزهود منك يا وطن العذراء كثيرة هي شفاعتي قوية ومقبولة عند مخلصنا من الطاهرة. لا ترفض الخطا من شفاعتك عند الذي ودمك رحم وقاد خلاص تعلم من اجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رفعتك سريعا قد تمسكنا جدا. اعنا يا الله مخلصنا مجي اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من اجل اسمك القدوس.
2: كنين كايك سوسيون سنيون امين.
3: صنعت خلاصا في وسط الارض كلها المسيح الينا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب.
2: سبت ريك يوك عجبنا ماتي
3: نسجد لشخصك غير الفاسد يا الصالح، طالبين مغفرة خطايانا المسيح إلهنا، لأن مشيئتك سرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد.
2: كنين كأيك سوسيون سنيون آمين.
3: أنت يا الممتلئ نعمة وارد لها العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فانهضنا واستحققنا الحياة الأبدية وننا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نوجد بشكر المسيح إلهنا.
2: نعظمك يوم النور حقيقي وأنا مجد بعد رب قديسة وأجد الله لأن كل مخلص العالم وتخلص نفسه مجدرك يا سيدنا المسيح. فخر رأس كلي شهادة تهليل صدقين تبت كنا غنى خضايا. نبشر بس قدوس لو طاعت ناس قد لهم جدا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. حقيقة ومن بلان وعد الله لا يبضى بكل. خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن بربنا واحد يسوع المسيح. ابن الله الوحيد المولود من الله كبر كل الظهور نور من نور إله حق من الله مولود غير مخلوق مساوي لله في الجور الذي كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا ندر من السماء تجسد من الروح القدس من عذراء وتأنس وصلب عنا ندب لاص البونت تألم كبر قام بين الموت في اليوم الثالث كما كتب بصدر السموات وقال الثاني من أبي أودي نتف مجدير يدينا الحياة والأموات الذي ليس ممكن كده أنا عم نوم والروح قدس رب المهربات مزق الله من جده مع الآية أول ابن النار في الأنبياء فني سعيد مقدسة جماعة رسولية نعترف مع وضيع حيث خطأ انتظر كيامة الأموات حياة الضارين آتي آمين.
4: نسألك يا رب يا حب الخطأ المسمعنا وارحمنا وفي خطأنا كثير.

قديسه قدوس قدوس قدوس رب السبوت السماء والأرض مملوتان مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا بالله القوات كلها.

0: بنجاتريا سفيوت نبشيرين ببنغما ايتوا او هيرين نموكو تجنتم مباتسات اوا بن كاثوليكين ابوس الكليسيا فنوتيا امين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت واسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

قبولك يرحمنا الله وترأف علينا واسمعنا وعيننا ويقبل إليه السؤالات والطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايا

أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل حياتنا بكل سلامة خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان ومامرة الناس وأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الميدة وعن هذه الكنيسة وضعك المقدس هذا نيزيس نفني مترنفني صنم.

يا رب قدام هذا اليوم بالكامل الشمام سلك ليرس الشعب كله والضعف يكون محل الفم الثالث القدوس الاب الابن الروح في الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعة الرسوليه من وفاء الاثنى عشر رسول وفاء مناظر الله انجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس سويرس معلم بسكوس القديس السنه سيسرس القديس بطرس خاتم الشهاده لسكان القديس يوحنا فم الذهب القديس كريوس القديس باسلس القديس دورا وريس من وفاء 317 مجتمعين بين 105 قسطنطينيه المئتين بأنفس فما رئيس كهنتنا الباب المعظم الأنبياء القدوس الثاني فما بنو يسوع فما حقارة إلهنا مبارك منه من جسم القدوس الآب الإبن الروح القدس الآن كل من ذهب

كريستوس يوسف نمني قديم تي أجي مريا تي مجدالي ني إبتشوي إهمتنا كو إيفولنتين النور

0: ابنما اسأوب جي اختون كك صوتي امون ناينا
1: بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركته علينا آمين. لذلك يقول: إذا صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، فما هو الصعود إلا أنه ذهب أيضا إلى جهات الأرض السفلى؟ فالذي نزل هو الذي صعد أيضا إلى جميع السماوات ليكمل كل شيء، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضروبين بالأمواج ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة لننمو في كل شيء إليه، الذي هو الرأس المسيح، هذا الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل عرق، كمقدار عمل المواهب لكل واحد من الأعضاء، صانعا نموا للجسد لبنيانه في المحبة. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
2: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا، هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له السلطان والمجد إلى الآباد، أمين. بيد سلوانوس الأخ الأمين كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة، واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فأنه يثبت إلى الأبد، أمين.

0: Brahma is our Chi Aktanke, Soti Monaina.
1: الإبراكسيس فصل من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاته المقدسة فلتكن معنا أمين. فأجاب بولس بعد أن أومأ إليه الوالي أن يتكلم: بما إني أعلم بأنك قاض لهذه الأمة منذ سنين كثيرة، فبطيب نفس أجيب عن نفسي أنه يمكنك أن تعلم أن ليس لي أكثر من 12 يوما منذ صعدت إلى أورشليم للعبادة، ولم يجدوني في الهيكل أفاوض أحدا ولا أهيج الجمعة، لا في المجامع ولا في المدينة، ولا يستطيعون أن يبرهنوا على ما يشكونني به الآن. ولكن أقر لك بحسب الطريقة التي يسمونها شيعة، هكذا أعبد إله آبائي، مؤمنا بأن كل ما كتب في الناموس والأنبياء، ومترجيا من الله ما ينتظرونه هم أيضا، أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار منهم والأثمة. لهذا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة أمام الله والناس. وبعد سنين كثيرة جئت لأصنع صدقات لأمتي وأقدم قرابين، فعلى هذا وجدني قوم من اليهود من آسيا متطهرا في الهيكل، لا مع جمع ولا في فتنة، وكان يجب عليهم أن يحضروا لليك ويشكوا إن كان لهم علي شيء، أو ليقل هؤلاء ماذا وجدوا في من إثم وأنا قائم أمام المحفل، سوى هذا القول وحده الذي صحت به لما وقفت بهم إني من أجل قيامة الأموات أحاكم منكم اليوم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.

0: كل الذين أمرونا وصونا أن نذكره في صلواتنا وطلباتنا التي نصعدها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كل خلاصنا كل رجعنا كلنا شفاؤنا كلنا قيامتنا كلنا.
1: هللويا هللويا بارس صوتهم في بوخ النيتم وابشن وابشن نبي ويا بهم سيسا وينامم

Evangelio.

خلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. كل ما لأبي فهو لي، من أجل هذا قلت لكم إنه يأخذ مما لي.

كانوا يقولون ما هو هذا القليل الذي يقول عنه لسنا نعلم ماذا يقول. فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوا فقال لهم عن هذا الكلام تتبحر.

الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنحون والعالم يفرح. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، وإذا ولدت الابن لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح، لأنها ولدت إنسان في العالم. فأنتم كذلك الآن ستتكبدون حزنا، ولكني ساراكم أيضا فتفرح.

0: آمين.
1: باسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. اليوم الانجيل القديس يوحنا اصحاح 16 اللي يحب لما يرجع يقرا الانجيل ويعيد كلام الله لينا. يقول لنا النهارده السيد المسيح لما كان بيتكلم مع التلاميذ، واحنا في الاسبوع ده اسبوع الغلبه، هنغلب ازاي في القيامه والصعود. الغلبه ان الحزن بتاعنا قال لنا كده يتحول الى فرح، حزنكم يتحول الى فرح. طب ازاي يا رب الحزن بتاعنا يتحول الى فرح؟ النهارده في القراءات في الكاثوليكون يقول لنا تلات حاجات نعملهم: اصحوا اسهروا وقوموا ابليس. تلات حاجات دول. اصحوا، يعني ايه اصحوا؟ في الابراكيسي النهارده بولس الرسول يقول لما كان بيتكلم مع الوالي يقول له انا اعبد اله ابائي مؤمنا بكل هو مكتوب في الناموس والانبياء. انا عندي ايمان، بس نقرا الكتب المقدسه ونعرف ربنا ونحفظ وصاياه ونعمل بها. يقول النهارده في كل ما هو للاب فهو لي. هو عايز يعرفنا مين هو الاب، وعارف عايز يعرفنا ان انا والاب واحد وانا في الاب، احنا لاهوت واحد. المعجزات وكل الكلام يقولك الحق الحق اقول لكم. الإيمان بالمسيح المخلص المنتظر، أنا هو، أنا اللي جاي أخلصكم، أنا في الأب واحد. لو كنتم عرفتموني لكنتم عرفتم الآب، لو عرفتموني كنت عرفتم أبي الذي أرسلني. ده حتى لما كان التلاميذ معاه في فيلبس يقول له إيه؟ أرنا الآب وكفانا. يعني ممكن نكون ماشيين مع ربنا ومش عارفين. فالطريق هو يقول لي يا فيلبس لو كنت هتعرف ان انا في الاب والاب فيا، من رآني فقد رأى الاب. الله روح ما يتشافش. طب انت عشان تعرفوني وتعرفوا ربنا فشفتوني. فقال لك الله تجسد، الله تجسد، الله لم يره احد قط. الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر. ده في يوحنا الإصحاح الأول. فإحنا هنعرف ربنا إزاي؟ مش نعرف روح. فالإنسان جسد ولحم ونفس وروح، فيعرف ربنا إزاي؟ لما شاف الإبن عرف الآب. كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. يعني إيه الكلام ده؟ ينفع أطلب من حد بوسط حد تاني؟ يعني هو لا، أنا والآب واحد، إحنا مش اتنين، إحنا واحد. فتعالوا نصحى ونرجع للكتب المقدسة نعرف ربنا. اصحوا، هو الكتب المقدسة تدينا استنارة وإرشاد نعرف ربنا ونعرف وصاياه ونعرف حيل الشيطان والحاجات التانية. تعالوا نتضع أمام الله. اللي بيرجع للكتب المقدسة إنسان متضع، اللي عايز يعرف ربنا ووصاياه إنسان متضع. تعلموا مني لأني وديع متواضع، هادئ وديع متواضع القلب. اللي يرجع لحد إنسان متضع، لكن اللي يتكبر لا، أنا بفهم لوحدي مخه ورأيه من دماغه، ما يرجعش لحد ولا يسمع مشورة، فده بيسقط. لكن الإنسان المتضع أرجع لربنا الأول، ما عملش عمل إلا مسأل ربنا واخد موافقته عليه. ده الملوك في العهد القديم ما كانوش يروحوا الحرب اللي ما يسألوا النبي، نقول له اسأل ربنا كده أروح ولا ما أروحش، ويسمع كلام ربنا وينفذ كلامه حتى لو عكس مشورته. تذكروا بولس الرسول لما كان مخدينه كده ومسافرين، قال لهم بلاش نسافر، راح ما سمعوش كلام العسكر اللي معاه والقبطان، قالوا له يلا ايه، لا يلا نسافر بلاش، ما سمعوش ومشوا بالمركب. وبعدين المركب اللي في المركب رموه والسفينه اتكسرت، بس هم ايه، محدش مات منهم. لو كنا سمعنا كلام الله، سمعنا كلام الانبياء والرسل، كنا فضلنا سالمين والمركب تبقى سليم. لكن بنمشي رأينا. اصحوا اصحوا، ارجعوا للكتب المقدسة. ها، بلاش نهتم بالجسد وباللبس والطعام والشرب والحاجات اللي بيحتاجها العالم دي، عشان بالإيمان بنستطيع ان دي كلها تبقى لينا، كلها اللي بكل بنحتاجه ده يبقى ربنا هيدهولنا بالإيمان. ده حتى المزمور يقول ايه؟ نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، وبيصحوا ويسمعوا كلام ربنا ويرجعوا ياخدوا رأيه. فالقديسين يميزوا ده كلام ربنا وكلام العالم ولا كلام الشيطان. نسمع مين؟ اصحوا وانتبهوا، عشان ايه؟ الحزن يتحول لفرح. تاني حاجة يقولون اسهروا. انسان يسهر يعمل ايه في السهر بتاعه؟ دلوقتي نشكر ربنا السهر بيضيع في حاجات تانية كتير ما عدا الصلاة. دولك صلوا كل حين، صبح على ربنا الصبح ومس عليه. لو انت حاسس ان عمانوئيل الهنا في وسطنا الان بمجد ابيه، ها، مش هتسيب ربنا وتدخل تنام وثم تقوله تصبح على خير يا رب، والصبح صباح الخير يا رب، يوم جديد اشكرك. صلاة باكر مقدمة جميلة قوي، يقول اشكرك يا رب الليل عبر بسلام، كل حاجة تمام وقمت بسلام، كمل انت الروم يا رب. وصلاة النوم تحليل النوم جميل، يا رب جميع ما اخطأت ليك في هذا اليوم ان كان بالفعل او بالقول او بالفكر او بجميع الحاس، فاصفح يا رب، سامحني على كل عملته وضعفاتي وسقطاتي النهاردة، استر علي يا رب. يكلم ربنا يقول سامحني يا رب ويخش ينام سهران، بيقول لربنا. ده في مزمور جميل، بصوت يا رب صرخته، بصوت يا رب تضرعته وصلاة النوم. فواحد يصرخ لربنا اسهروا، تعالوا نكلم ربنا، كفاية نكلم العالم، كفاية نكلم البشر. ده الناس صعبة جدا دلوقتي، اللي عايز يرمي يكتب على الفيس عشان الناس تكلمه، في ايه اللي حصل لك؟ انا في مستشفى، انا مسافر، ويفضل يكلم مع الناس وايش نتكلم مع ربنا. ده رغي كتير. قديسين ليه بقوا قديسين؟ وربنا يسمع لهم. في مزمور جميل اللي بنصلي تبريك في المنزل، يقول يا رب اسمع صلاتي، يا رب اسمع صلاتي. ليه ربنا مش يسمع صلاتنا؟ واحنا ما كلموش، احنا بنكلم البشر، كلم بعضنا بعض، نفتح وكل واحد يحط على الفيس ويحط على الواتس ويحط على الصفحات بتاعته، شير ويلا وهات حقك وهات. فين الكلام مع الله؟ ما القديسين في البريه كان بيعملوا ايه؟ انبا بولا بيعمل ايه؟ انبا انطونيوس سهرانين يكلموا ربنا، فاحنا نروح لهم. احنا هنا اللي مع البشر ومع الرؤساء ومع الناس، نروح لهم صلوا ربنا عشان يعمل كذا ويشفي ويعمل كذا معجزات معانا، فيصلوا فربنا يسمع لهم. لكن احنا هنا شوفوا كده، لما كان بطرس الرسول في السجن، ها، مين اللي طلعه من السجن؟ شيروا على الفيس، بعتوا رسائل، جابوا عظماء، دفعوا فلوس، كان الكنيسة كلها بتصلي من أجل بطرس اللي في السجن، وتفكت السلاسل وتفتحت الأبواب وخرج بالصلاة، بالصلاة مش بحاجة تانية. اسهروا اسهروا، وكفاية كلام بعضنا مع بعض، كفاية اللي هي التواصل الاجتماعي اللي ضيع الدنيا. ده فوائده أكتر ولا مساوئه أكتر؟ ده مشاكله أكتر من فوائده. ده عايز حكمة مين يستخدمه وإمتى استخدمه. الأهالي بتدي الأولاد وكده، أخطر حاجة خد اشغل بالك وسيبنا، ويدمنوا على الكلام ده، ويجوا بعد كده أسر كبيرة شباب وبنات أدمنوا خلاص، لدرجة إن في حد يقول لي هبونا، هو ينفع حد يعيش بغير نت؟ مش قادرين يقعدوا خمس دقايق من غير يمسكوا التليفون، بقوا مدمنين ومش دريانين، أخطر حاجة. اسهروا، عشان كده الحزن بتاعنا لسه موجود، مش هتحول لفرح، عشان فيش سهر، فيش كلام مع ربنا. كل واحد يرجع يحاسب نفسه ويقعد كده آخر اليوم يقول أنا قعدت معاك قد إيه يا رب، وقعدت مع التواصل الاجتماعي ومع البشر قد إيه. واحد بأمانة كده، بأمانة يقعد كده آخر يوم 24 ساعة، شوف عملت فيها إيه يوم واحد، شوفوا كده لو خدنا أسبوع شوفوا قد إيه بنضيعه، مفيش سهر مع ربنا، عشان كده الحزن بتاعنا ما بتحولش الفرح. آخر حاجة يقول لنا النهاردة في القراءات، يبقى أول حاجة اصحوا واقروا الكتب المقدسه، تعرفوا ربنا وتعرفوا وصاياه واديكوا استناره. تاني حاجه اسهروا بالصلاه، صبح على ربنا ومس عليه في تسبيحه وفي صلاه سهميه يا رب يسوع المسيح. تالت حاجه يقول لك قاوموا ابليس. قاوم ابليس ازاي؟ لما طبق وصيه ربنا، اسمع الوصيه اجي اطبقها. ابليس عايز يعاكسني، مش عايزني اكمل الوصيه ولا عايز اعملها. فانت لما تطبق الوصيه انت عندك ثقه في ربنا. يقول لك في يشوع بن صرخ انظروا الى الاجيال القديمه وتاملوا، هل توكل احد على الرب فخزيه؟ في حد تكل على ربنا وما لقاش؟ تعالوا شوف كده، تعالوا نور الناس ايماننا باعمالنا. راسخين في الايمان، قوه الايمان، حراره وصحه الصحه بتاعتنا بتظهر بالعمل. راسخين في الايمان ويزداد الايمان بالصلاه والطلبات الدائمه. لو احد احبني يحفظ كلامي، يحفظ يعني ينفذ كلامي. ومقياس الايمان، مقياس الايمان الالتزام بالوصايا. عايز تعرف ان ده عنده ايمان ودي عندها ايمان ازاي؟ بالالتزام بالوصايا. الثلاثه فتيا القديسين ودانيال، ايه اللي عملوه؟ فين العطاء اللي عملوه والخدمه الحلوه اللي عملوها؟ ولا حاجه، ولا خدمه ولا عطاء. ده كانوا بيشتغلوا في بابل، بس شغلهم بامانه. شافوا الناس امانتهم، درجة كان بيدور على دانيال اي غلطه مش لاقين الا من جهه الهه. ملتزمين بالوصايا، مش هناكل اكل مش مناسب، مش هنعمل عمل مش هنعبد الهه اخرى، مش هنعمل زي بيت الناس، مش كل الناس ماشيه كده فنعمل زيهم. لا، التزام بالوصايا. عشان كده ربنا انقذهم. قديسين والشهداء، انكر ربنا، انكر المسيح. طب انكر وبعد كده روح توب واعترف. لا، انا ملتزم بالوصايا، ملتزم بايماني حتى لو هيتم استشهادي. الشهداء بتاع ليبيا هم 20، 10 متزوجين و10 مش متزوجين. زي ايه؟ زي التجلي موسى مع المسيح وإيليا، المتزوج والمتبتل. الاثنين مع ربنا قدموا، عشان ما حدش يقول بيه اصل دي حاجه صعبه والشيطان يدخلنا ويقلقنا بقى وايه ويضعف ايماننا. لا، ده مع ربنا وده مع ربنا. ده ملتزم بالوصايا المتزوج، والمتبتل برضه ملتزم بالوصايا. يقاوم ابليس، يقاوم، يقول لك كده ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. مفيش وصيه تغل اخرى. والشيطان التشكيك ده صعب جدا، يشككه ويشككني في ايماني ويقول لك ما تتمسك بربنا. لا، وتتنازل بقى شوط عشان ترضي نفسك وملذاتك وترضي العالم. لا، قوموا ابليس فيهرب منكم. الايمان فين؟ وريني ايمانك، وريني كده عملك ووصيه. الامانه فين بتاعتك؟ حد جاي يسالني يقول لي يا ابونا في شغل جديد وحلو ودخله كتير، وبعدين ممكن حد يشوف الاولاد اللي بره بيتكلموا دول؟ ماما فين؟ فيا ابونا في شغل جاي لي بس في طريقه مش حلوه، في غش وفي كلام ومش صريح مع الناس، اشتغله ولا اشتغليني عادي وبس يبقى دخل قليل؟ ايه الرد؟ فين الالتزام بالوصايا؟ بشتغل شغل بس مش بس ده الدخل الوحيد والدنيا غلى دلوقتي اللي فيه مكسب سريع عشان طلباتنا واحتياجاتنا زياده والارهاق بتاعنا، ولا اشتغل شغل عادي ويبقى مع ربنا ومرتاح نفسيا واسرتي، ولا اعذب نفسي واقعد وسط ناس صعبه واقول انا همسك في نفسي وبعد كده اغلط واقع وهو مش دريان بيسقط؟ فين التمسك بالوصايا؟ فين الامانه بتاعت المسيحيين؟ فين اصحوا؟ فين الكتب المقدسه؟ ده يقول لك ده في شغلانات كان فوت ما يشتغلش فيها المسيحيين زمان عشان كانوا بيعملوا حاجات صعبه وحاجات غلط حسب الرئيس بتاعه، حتى لو فيها قتل بدون مش دفاع عن النفس. لا، روح واهجم وخلص. لا، فما ينفعش يشتغلها المسيحي. فين الالتزام بالوصايا؟ ده بولس النهارده بولس الرسول يقول لك انا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثره من نحو الله والناس. اشوف كده العمل ده يرضي ربنا ولا في مشكلة؟ أشوف العمل ده الناس دي هتعثر فيه ولا يضرها ولا يأذيها ولا في صالح الناس قبل عمل ما يعمله. لكن دلوقتي مصلحتي أنا أولا، مليش دعوة باللي يضر الآخر، مش مشكلة النسبية. أنا بالنسبة لي أهم حاجة، مليش دعوة بالآخرين، أنا أعمل اللي يريحني أنا. فين قوم إبليس؟ هو ضحك عليهم الكذاب وابو الكذاب لأول أدوم أبونا آدم وحواء، ضحك عليهم كذب عليهم، ما تاكلوا هتعرفوا كل حاجة وتبقوا زي ربنا، ضحك عليهم كذب. فعكس الكذب الأمانة والصدق. فين قوم إبليس؟ تعالوا، عشان كده سيد المسيح يقول حزنكم يتحول إلى فرح، ولكني سأراكم أيضا سأراكم فتفرحون. يبقى إحنا تعالوا نقرأ الكتب المقدسة، ياريت لما نقعد مع بعض، ياريت لما في وقت في الكنيسة أو في البيت أو مع ناس نفتح الكتب المقدسة ونقراها. ياريت نقرأ سير القديسين، نتعلم كان بيعملوا إيه، حبوا ربنا وعملوا إيه، نقلدهم ونمشي وراهم. ده الأسماء دلوقتي نشكر ربنا جميلة جدا، أسماء فراشة بالتركي، مش عارف إيه بالأسباني، حاجة بالإيطالي، مفيش حد نعرف بيحط اسمه وخلاص، عايز حاجة جديدة وخلاص. طب اسم ليه معنى، اسم ليه صفة، اسم حد من القديسين بحبه عشان يبقى زيه ويكبر ويعلى يبقى زيه واسمه زيه، مفيش دلوقتي. ليه مفيش؟ مش بنقرأ الكتب المقدسة، مش بنقرأ، عايزين الحاجة بتاعت العالم، أي حاجة جديدة وخلاص. اختار حاجة ليها معنى، حاجة كده دايما كده كان في العهد القديم يختار الاسم، يعني كذا يوحنا يعني الله حنان، ميخائيل يعني من مثل الله كذا. فإحنا إيه اللي من أسماء بنختارها؟ اصحوا اصحوا ليش العالم، اصحوا قروا الكتب المقدسة شوية، تعال اسهروا، حط وقت لربنا في اليوم تكلمه عشان تقول يا رب اسمع صلاتي، عشان حزنك يتحول إلى فرح لما تطلب تقف من ربنا في قديسين وسطينا، يقفوا يصلوا ربنا يسمع له، موجودين وسطينا وسط العالم، موجودين ناس نعرفه قديسين بيدوا ربنا كتير. والآخر حاجة قوموا إبليس، بلاش تضعف وتنفذ طلبات العالم، نفذ الوصية والتزم مع ربنا عشان الحزن يتحول إلى فرح. يقول لنا كده النهاردة الآية الجميلة، ملقين كل همكم عليه لأن هو يعتني بكم، عشان نعيش في الغلبة ونفوز، ونفوز بالقيامة ونفرح بصعود السيد المسيح، عشان يرسل لنا المعزي الروح القدس الباراكليت، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.
0: هللويا هللويا هللويا هللويا بخريستوس افطم فيبا خني

0: تتوب بحكمة الله يا رب ارحم، يا رب ارحم بالحقيقة.
1: نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، من يرى ومن لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، الأحق من الأحق، مولود غير مخلوق، مساوي لله في جوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجله نحن البشر، من أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس، مريم العذراء وتأنس، صلب عنا لنا ضمن الأسر بونتي، تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما بكتب، صعد إلى السماوات، جلس عن يمين أبيهم، وأيضا

بلدنا وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل شر ومن كل مكيدة.

0: في الحوض من موهبتك الغير الميتة السمائية، بنعمتك ومسرت أبيك الصالح وفعل روحك القدوس، لأنك أنت هو الرازق ومعطي جميع الخيرات.
1: قبلوا بعضكم بعضا بالقبلة المقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي ويسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرأس، قفوا بخوف ورادات

لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد رب الإله الضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع قبل الدور المالك إلى الأبد الساكن في العالي الناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا.

0: لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة
1: أيها الجلوس كفو
0: الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوات
1: وإلى الشرق انظروا
0: أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينا والسيرافيم ذو الستة الأجنحة سبحون على الدوام بغير سكوت

رب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغوية الحية سقط

0: المستحقين. كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك تار لأنفسنا وإجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بالسلام من وكل أساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا نذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني.
2: صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، بابا وباتريارك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين.
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معهم كلمة الحق باستقامة بهما على كنيستك المقدسة لأروع قطيعك بالسلام. اذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة.
3: صلوا من أجل القمامسة والقسوس والشمامسة والأرثوذكسيين وحرق غمار كنيسة الله.

0: رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع وكل ديارة تابعين الأرثوذكسيين.
1: الله من خلاص العالم ودينتنا زي وسائر مدن وقلم وجزاهر ولا ديور.

معنويات السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي يبارك المسيح لنا وكمل سلم غير آفة ويغفر لنا.

أحمدها كمقدارها كنعمتك في الريح وجه الأرض ليروح حرثها وتكسر أسمارها عدة للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عينك كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما لانه اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل

لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات، أبانا الأطهار، رؤساء الآباء والأنبياء، الرسل المبشرين والإنجيلين، الشهداء المعترفين، وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديس المملوء مجد العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد وقديس فنوس ري الشمامسة وأول الشهداء، ناظر إلى إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس سويرس معلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا فم الذهب القديس أوديسيوس القديس سوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلس والقديس باسيليوس قديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات قديس غريغوريوس صانع العجائب والمعجزات والقديس غريغوريوس الأرماني والثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بينيقيا والمئة والخمسين بمدينة قسطنطينية المئتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم بنطنيوس والبارم ببولوس ثلاثة بمقارات القديسين وجمع أولادهم لباس الصليب أبانا بحنس القمص وأبانا باب شوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وأبانا بابول الطموح حسقال تلميذ سيد الأبواب القديسين الروميين ماكسيموس ودم التسعة والأربعون شهيدا شيوخ شهيد والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كمال قيس وأبانا بدنيا القمص وأبانا بإس زيروس القس وأبانا بخمسة بالشركة وتادرس تلميذه أبانا بشنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم

على وكل واحد يا رب، الذين ذكرنا اسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين سبقوا فرقدوا وتنيحوا في ايمان المسيح. تفضل يا رب، نيح نفوس عبيدك. سنا لطيف، يوسف، لوقا، شوقي، شفيق، قطري، مطاوع، ميلاد، الجمس، ماري، سامي، أليس، حلمي، إيفون، حنا، يوسف، وكل الأنفس الموضوعة في هذا في المذبح هذا اليوم. تفضل يا رب، نيح نفوسهم في أحضان أبان القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولهم في موضع قدرة على من راح في فردوس النعيم، الموضع الذي هرم الحزن والكآبة والتنهد.

فالذين أخذت نفوسهم نيحوا في فردوس النعيم في كرة الأحياء الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء.

بقدرتك وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ارتفع تعالى اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة

الكل ربنا ولا نخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا لنا نقف هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونهضم اسمه القدوس ويدفن اسمه وجعلنا مستحقين لشركة وتنا

0: الذي في السماوات ونقول آبانا
1: الذي في السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض اهدنا لنا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لذنوب المذنبين علينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمساس ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: اطيسوا.
1: اذكر يا رب سلامك نستغفر. اذكر يا رب واطلب اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
2: خلصت حقا مع روحك ايضا ننشد بخوف الله امين.
1: يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
0: القدس القدس مبارك رب يسوع المسيح من الله وقدوس وروح القدس امين.
1: واحد الاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس.

0: فعلا نفس الاخير ان هذا الجسد المحيي لازمك الوحيد ربنا ولنا وخلصنا سوى المسيح خذه من سيدتنا ملكتنا كلنا وتقدس الطائر مريم وجعل واحد ملهوت غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واطراف الاطراف الحسنه امام بيلاطس البنطي واسلموا على خشوش المقدسه برد وحده عنا كلنا بالحقيقة من هوت لم يفارق نصوت لحظة واحدة ورفت نفت عنا خلاص وفر خطايا حياتنا بادية لمن نتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين.
1: آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السماوية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في أفراح القيامة وأفراح الخمسين المقدسة بتعبر عن حياة الفرح اللي مفروض يحياها المؤمن طول حياته، مش بس في الخمسين يوم اللي الكنيسة بتدوقنا فيها من خلال طقسها وصلواتها وألحانها طعم الفرح، لكن في حياة المؤمن عموماً. في النهاردة هنتكلم عن سبب آخر من أسباب الفرح في حياة الإنسان اللي قام مع المسيح. السبب اللي هنتكلم عنه النهاردة هو سبب الفرح بالله القدير الصالح اللي بيدي النعم والعطايا الكثيرة وبيرعى الإنسان وغني فعلا وبيغنيه دايما باستمرار بعطايا جزيلة جدا. نلاقي ان المسيح له المجد لما سحق الشيطان على الصليب، يقول الكتاب المقدس عنه ان هو نزل اولا الى اقسام الارض السفلى للجحيم، وان هو بعد كده لما رد ابانا ادم وبنيه للفردوس صعد للعلاء، ويقول عنه سبى سبيا واعطى الناس عطايا أو كرامات في ترجمات أخرى. يعني إيه أعطى الناس؟ إيه العطايا اللي أعطاها الله للناس؟ هل عطايا مادية؟ طبعا لا، ما يقصدش كده، ولكن عطايا روحية جميلة جدا وعجيبة جدا. لما نيجي نشوف مع بعض إيه أنواع العطايا دي اللي أعطاها المسيح للبشر، له المجد وللقديسين ولكنيسته، طبعا هي مش عطايا مادية، لكن يقول في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، يقول أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، ويحكي كمان عن مواهب كثيرة في رسالته معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، أنواع قوات وتدابير وألسنة وحاجات كتيرة جدا، كل دي لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. فمواهب وقدرته الإلهية أعطتنا كل ما هو لازم لخلاصنا ولخلاص المؤمنين ولنمو الكنيسة. دي العطايا اللي أعطاها المسيح والمجد للمؤمنين. لأن معلمنا بولس الرسول بيقول كده هوت ان ازاي ان المسيح له المجد لما اعطانا عطاياه، خلينا بقى اغنياء، اغنياء في كل كلمة، في كل علم، في كل معرفة، في اعلانات روحية عظيمة جدا، في مواهب وفضائل زي المحبة والثمر الروح القدس والفرح والسلام. ثبت فينا الشهادة بتاعته بحيث اللي يشوفنا يلاقي فينا شهادة المسيح، ويلاقينا بنشهد للمسيح من غير من خلال حياتنا المقدسة الطهرة. المسيح ادانا كتير وأغنانا كتير، والمؤمنين أغنياء زي ما قال كده أن احنا فقراء لكن أغنياء في الإيمان، نغني كثيرين، فقراء ولكن نغني كثيرين. فالرسل البسطة اللي كانوا صيادين سمك بقوا أغنياء في الإيمان وأغنياء في هذه العظمة. مجد فعلا، المجد اللي أنا عنه أن أعجب اسمك على الأرض، أنك إدانا المجد كله يا رب. ربنا ما أعجب اسمك على الأرض كلها، أنك ارتفعت عظم جلالك من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحا تسكت عدوه منتقما. اتحقق فينا إحنا، اتحقق فينا إحنا المؤمنين. فما بقيناش ناقصين في موهبة ما، وبقينا في نعم عظيمة جدا، ومتوقعين استعلان ربنا يسوع المسيح ومنتظرينه، وإحنا في فرح. الله غني، الراعي الصالح. فالله الحنون دوت العجيب جدا جدا في محبته، في القيامة أعطانا كل ما له، زي ما بيقول كده على الابن الضال، لما الابن الضال رجع لبيته اداله مواهب كتيرة، الحلة الأولى، وذبح له العجل المسمن، ولبسه خاتم في ايديه وحذاء في رجليه. ولما جه ابنه الابن الكبير يقول له انت ما اديتنيش جدي افرح بيه مع اصحابه، قال له كل ما لي فهو لك. ف
فبقينا معانا نعم وبركات وأسرار وإعلانات ومواهب كثيرة جدا. الله حنين جدا، اللي هو أبونا اللي ولدنا بالمعمودية واللي صرنا أبناء له من خلال اتحادنا موته قيامته. فبيقول إن كنتم وأنتم أشرار، ده للبشر على البشر، تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه، والخيرات دي تغنينا وتفرحنا. فإذا الله الغني هو أبونا، القدير هو أبونا، الصالح هو أبونا اللي بيرعانا على الدوام وخلينا إن إحنا لسنا في حاجة لشيء أبدا، وإن إحنا مكتفين في كل شيء. ما يميز المسيحي هو السرور والفرح من أجل نعم الله العظيمة جدا، وعشان كده الشكر في حياته والتسبيح دائم، وحاسس إن الله يعطيه بسخاء ولا يعير، وإن الله يعول ويهتم بيه. أحيانا تتقلب الآية من أهل العالم يفكروا إن هم شبعانين والإنسان اللي مع ربنا غلبان، لكن لا، العكس. ليه؟ لأن هنا هو بيقول في المزمور الرابع: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم. سرورهم بالماديات بيزول فجأة ويضيع منهم فجأة، لأن العالم يمضي وشهوته وكل اللي في العالم كله هيضيع. فيقول جعلت في قلبي السرور، إذ عملت إيه بقى؟ كسرت، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. حنطتهم وخمرهم مش إيه، ما يسويش حاجة، لكن السرور اللي في قلبي أنا، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم، لكن السرور اللي في قلبي أعظم من سرورهم، سروري أنا أعظم من سرورهم. يقول كمان في المزمور 16: تعرفني سبل الحياة. ده سبب الفرح اللي في حياة ولاد ربنا، ان الله مرشد ليهم وبيقودهم. امامك شبع وسرور يا رب، معاك وقدامك يا رب دايما في سرور وفي دايما شبع. كل ما ماشي معاك اشبع، بيقول كده: ارفع يدي فتشبع نفسي كمن شحم ودسم. في يمينك، في يمين ربنا، نعم الى الابد، نعم الى الابد. ربنا يدينا ان احنا نتمتع بخيرات ربنا، وتنفتح عينينا عشان نشوف هذه البركات ونتمتع بيها ونعيش فيها، ونشكره على الدوام ونسبحه على الدوام، ونعيش فرحانين بعطاياه، لانه فعلا سبى سبيا واعطى الناس عطايا وادانا كل شيء، حتى اغنانا ومبقناش في حاجه، لكن بقالنا الكفاف ان احنا مكتفيين. كلمه الكفاف يعني الاكتفاء، بقينا مكتفين وفرحانين لإلهنا كل بمجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

حطوه في قبره وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقه ليه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح، كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

الصادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قوي إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في سلسلتنا الجديدة بمناسبة القيامة واخدين برنامج باسم أفراح القيامة. أفراح القيامة لأن القيامة تتميز بالفرح، فلما نيجي نبص الكنيسة فترة القيامة نلاقي الستائر البيضة والرايات بتاعت القيامة، ونلاقي الألحان الفريحي، الكنيسة ترتل باللحن الفريحي، ونلاقي الزفة اللي بيعدي بيها الآباء الكهنة والشمامسة وهم شايلين صورة المسيح القائم من الأموات. نلاقي إن الفرح بيسود على طقس الكنيسة بطريقة جميلة جدا جدا جدا. فالقيامة مليانة فرح. ليه الفرح بتاع القيامة؟ لأن الفرح يناسب فترة القيامة اللي هي 50 يوم، اللي هي بتمثل بالنسبة لنا السماء وأفراحها وأمجادها اللي المؤمنين خدوها. في وصية إنجيلية جميلة جدا من 3 كلمات في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي، بتقول افرحوا كل حين. أفراح القيامة لما نيجي نشوف أسبابها، ناخد أول سبب من أفراح القيامة وهو الفرح بالرجاء المنظور. ودي حاجة جميلة جدا إن الإنسان يفرح بالرجاء. يعني إيه الرجاء؟ الرجاء ده حاجة ما بتتشافش، لكن الرجاء ده منتظر فيما بعد في المستقبل. فإحنا عندنا رجاء. إيه رجاءنا المنتظر؟ ده اللي بيخلينا نفرح، لأن الرجاء ده لازم يكون عظيم جدا عشان يفرحنا. لو واحد رجاء في حاجة بسيطة ما تساويش قيمة كتيرة هيفرح ليه؟ يعني جت ما جاتش. لكن احنا رجائنا اللي متأكدين ان احنا هناخده هو الأبدية السعيدة والوجود الدائم مع المسيح، سنراه وجه الوجه. عشان كده الرجاء يخلينا فرحانين، ويخلينا نصبر في الضيق، ويخلينا مواظبين على الصلاة ومنتظرين هذا الرجاء بفارغ الصبر. رجاءنا هو في الحياة الأبدية والقيامة. والرجاء ده عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول عنه في رسالته لأهل كولوسي، من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. الإنجيل هو الخبر السار، وهو اللي بيدينا هذا الرجاء، ان احنا لينا حياة أبدية، لينا حياة أبدية في السماء، ولينا نصيب في السماء. وده اللي قاله لنا المسيح له المجد، وقال للتلاميذ افرحوا. ليه؟ لأن أسماءكم كتبت في ملكوت السماء. اسمنا مكتوب في السماء، واحنا لينا نصيب في السماء، وده اللي فرحنا وخلينا فرح دائم. احنا كمان منتظرين هذا الرجاء بقى، وعايشين على هذا الرجاء. وكل ما نلاقي الدنيا فيها أي مشاكل أي شدائد، نرفع نظرنا للسماء فوق ونقول له احنا منتظرينك يا رب. كلها تهون وتهون بسرعة، الأتعاب والأوجاع وده كله، والمسيح يظهر لينا بمجد عظيم جدا، إلهنا ومخلصنا وربنا يسوع المسيح لما يظهر لينا هيظهر بمجد عظيم عشان ياخدنا للسماء. فإذا احنا لينا رجاء في السماء اللي هو القيامة. لكن لما نيجي نشوف موضوع القيامة ده، القيامة هنلاقي ان الكتاب المقدس بيكلمنا على قيامتين ونوعين من الموت. يقول لنا ان في قيامة تانية وفي قيامة أولانية. فيقول لنا كده في سفر الرؤيا، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. ايه بقى القيامة الاولى، وايه هي القيامة الثانية؟ القيامة الاولى قال عليها المسيح له المجد، اللي هي الناس اللي هتؤمن بالمسيح وتتوب ويكون لهم حياة عن طريق معرفتهم بالمسيح، زي ما قال على الابن الضال كده، ابني هذا كان ميتا فعاش. فدي القيامة الأولى.
ايه بقى الموت الثاني وايه هو الموت الاولاني؟ الموت الاولاني اللي هو موت الخطيه اللي احنا قلنا عليه، اللي الابن الضال كان ميت بالخطايا، وزي ما بيقول معلمنا بولس الرسول انكم كنتم اموات بالخطايا، لكن خدتوا الحياه الابديه لما قمتم من موت الخطيه. فيقول لنا اذا هنا ان الموت الاول هو موت الخطيه، اللي البشر كلهم اموات بالذنوب والخطايا، لكن في ناس قامت القيامة الأولى لما استجابت لدعوة المسيح له المجد، ولما آمنوا بيه قاموا القيامة الأولى. يقول دول بقى هنا هو في سفر الرؤيا، رؤيا 20:6، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، اللي تابوا دول. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. احنا عرفنا الموت الأولاني لو موت الخطية، لكن ايه الموت الثاني؟ الموت الثاني ده بقى أخطر بكتير قوي. ايه هو؟ هو بعيد عنكم الهلاك الأبدي اللي هيترمي فيه إبليس وجنوده وكل أتباعه من الأشرار في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، اللي بيقول عنها إن نار لا تطفأ ودود لا يموت. فبيقول إن اللي قام القيامة الأولى هيبقى له حياة أبدية ومفيش للموت الثاني سلطان عليه. القيامة الأولى دي جه المسيح له المجد مخصوص عشان يقومنا، مش مجرد توبة إن واحد تاب وخلاص، لا، دي قوة قيامة، قوة عظيمة جدا المسيح الدهاني وده لكل مؤمن عشان يعيش بيها. ودي بقى موضوعنا، وده اللي فرحنا، وده اللي إيه اللي هنكمل ونشوف إيه هو القيامة الأولى. زي ما قلنا إن المسيح قال تأتي ساعة وهي الآن، اللي هي في الظهر اللي احنا فيه، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. يبقى دي القيامة الأولى، نسمع صوت ابن الإنسان نؤمن بيه، هيدينا حياة. هو خلي بالكوا كلمة يحيون دي يعني هيديني حياة، يعني دي قوة قوة قوة حياة تسري فيا. ما هياش توبة وبس ان انا توبت عن خطايا فبطلت الخطايا، لا، دي قوة. القوة دي بالروح القدس، وهيديها الاب والابن يدوها. فبيقول كان لانه كما ان الاب له حياة في ذاته، بيدي حياة، كلمة حياة في ذاته يعني هو حي بذاته، محدش اداله الحياة وهو يقدر يدي الحياة. وكمان الابن كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته، وطبعا يدي الحياة لمن يريد. فإذا هنا هو تهديني حياة إزاي؟ بالروح القدس، لأن الروح القدس هو روح الحياة. يقول لنا كده آية جميلة، إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيكم فسيحيي أجسادكم المائتة. هيديني قوة، القوة دي اللي فيها ثمر الروح القدس، فيها أنا أتولد وهبقى ابن بالمعمودية والروح القدس، وهنا لما هبقى ابن هبقى بحبه وهبقى أعرفه لي إمكانيات أخرى، وهبقى أعيش القداسة، يبقى لي إمكانية إن أنا أعيش القداسة وأعيش الحياة المقدسة معاه، وأعيش الفرح وأعيش السلام وأعيش في محبة له وأعيش له مقدس وإيه له هو. فده اللي قاله المسيح وعلمه لنا. يبقى تأتي ساعة الآن اللي هي في الحياة اللي احنا فيها، يسمع الأموات اللي هم الأموات بالخطايا صوت ابن الله هيسمعوا ويحيون، لأنه كما أن للآب حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته. بعد كده قلنا لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. دي بقى إيه؟ دي بقى دي القيامة الثانية بقى، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينون. في الساعة الثانية اللي هو بيقول عليها دي بقى، اللي هي القيامة العامة دي بقى، اللي هي بعد عنكم في موت تاني للأشرار وفي قيامة للأبرار. اللي فعلوا الصالحات فعلوها ازاي؟ فعلوها بنعمة وقوة روح القيامة،
قوة المسيح اللي اداها لنا والنعمة اللي اداها لنا لما أقمنا معه بالروح القدس وصرنا أولاد له على طبيعته ومثاله، ادانا إمكانية الحياة المقدسة، اتولدنا من الماء والروح. عشان كده اللي يعرف المسيح ويمسك فيه ويآمن بيه هياخد القيامة. المسيح قال كده، قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات، مات اللي يقصد موت الجسد، أو مات وقع في خطايا بس قام تاني، لأن المسيح بيقيمني من خطيتي ويديني توبة فهيديني القيامة، ولو مات فسيحيا، هيحيا، لأن المسيح له المجد قادر إن هو يديه القيامة والحياة. وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. ويقول المسيح كده، أتؤمنين بهذا؟ كان بيقول لأخوات لعازر لما جه يقيم لعازر. عشان كده إحنا قدامنا رجاء، والرجاء ده بيملانا سرور، إن حتى لو وقعت في خطية، طبعا غصب عني ما وقعتش في خطية متقصد وقاصد، لأن الحياة الأبدية قرار، إن أنا قررت أحيا حياة أبدية مع المسيح، فبدان هحيا للمسيح الحياة الأبدية اللي أحياها ديت، إن أنا هيديني قوته، يديني نعمته، يديني القداسة والطهارة والسلام والحب إن أنا أحيا بيه. فليملأكم إله الرجاء، يقول لنا كده كل سرور، يبقى ده الرجاء اللي بيدهولنا كل شوية، ليك وحياة أبدية، كل سرور وسلام في الروح القدس، في سلام في بقوة الروح القدس، يعني في الإيمان، ده كله لازم إيمان، يبقى يملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة، في قوة هو يبقى الإيمان قوة، نزداد الرجاء في الرجاء ازاي؟ بقوة الروح القدس، بقوة الروح القدس، يبقى انا لي قيامة ومنتظر، عايش حياة القيامة هنا في الارض اللي هي القيامة الاولى، منتظر القيامة الثانية والرجاء المبارك، عايش هنا بقوته وبنعمته بقوة روح القدوس، بتمتع باللي ادهوني بطبيعته الجميلة اللي ادهاني القداسة والطهارة والسلام والفرح والمحبة، لأن دي طبيعته، هي دي الأيام الأولى، وعشان كده أنا فرحان ومنتظر رجاء جميل جدا اللي هو الرجاء اللي منتظرنا في السماء حتى ما نكون معه على طول، وده يسبب لي أفراح وسرور. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قوي إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبره وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يسوع؟ حرم عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال ما تسبوه؟ مستكترين على حبايبه ييجوا يزوروه؟ ده يدوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا ليه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر. مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد امانهم فرجعوا تاني اورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي: خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

إنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة واخدين شعار الآية بتقول افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي أصحاح 5 آية 16 الرسالة الأولى. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد في فرح القيامة. من ضمن أفراح القيامة هي المخلص ذات نفسه، وإحنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم إن الفرح بالرب، موضوع إن الإنسان يفرح بربنا ده في متعة من خلال الحب اللي بيننا وبينه، في متعة وفرحة عظيمة جدا. الإنسان كائن خلق عشان يتحب ويحب، فالله بيحبني والله في قيامته بيظهر حبه ليا، زي ما بيقول كده في الإنجيل ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه أحد نفسه عن أحبائه، أو زي ما بيقول في رسالة معلمنا يوحنا الحبيب انظروا أية محبة أحبنا أو أعطانا الآب حتى نضع أولاد الله. فنحن في القيامة صار لنا درجة البنوة بالإيمان وبقينا أبناء، والابن يفرح بابوه زي ما الاب قال للابن في مثل الابن الضال يا ابني كل ما لي فهو لك. فالله ادانا كل شيء حتى ان ملكوت السماء هيدهولنا على سبيل الميراث، لان احنا بقينا ابناء ونقدر نكلم الله بدلة البنوة، وكمان بقينا عروس عفيفة للمسيح زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول خطبتكم عذراء عفيفة للمسيح. الحب لما إنسان يكون بيحس بحب، الحب دوت اللي جوه قلبه ده يملاه فرح، وده اللي عبرت عنه عذراء النشيد لما قالت ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. الخمر معروف ان هو يسبب فرح في العهد القديم وفي كتاب مقدس، الخمر رمز للفرح. لما يقول لي يقبلني بقبلات فمه يبقى دي معناها يا رب ان انا عايزة احس بالحب ناحيتك، وان انت محبتك ليا تظهرها لي، لان الله يحبني جدا ويظهر لي اعتناءه بيا ومحبته ليا يظهرها لي على الدوام. ليقبلني بقبلات فمه يحوطني بحبه في كل تصرف وفي كل احتياج وفي كل نعمة يدهاني وإرشاد ومعونة وحفظ. الإنسان القائم اللي عايش القيامة مع المسيح يحس برعاية الله، وده اللي شفناه في القيامة لما المسيح جه لبطرس عشان يقول له أتحبني يا بطرس ارعى غنمي ويقومه تاني من سقطته، وشفناه في توما للمسيح جه ينقذه من شكه، تلميذي عمواس حب الله بيحصرنا طول النهار وكل يوم. حبك أطيب من الخمر، حبك عجيب جدا ويفرح جدا. يا بخت الناس اللي حاسين بمحبة ربنا ليهم، حب الله ليهم مفرحهم. ويكمل وتكمل عذراء النشيد وتقول لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن المهراق، يعني لما تقول اسم ربنا تحس كأنه طيب دهن مهراق، لذلك أحبتك العذار اسم عجيب وجميل شخصية الله. فإذا الحب يسبب فرح، حبي للمسيح وحب المسيح ليا يخليني فرحان دايما. ليه أنا فرحان؟ عشان الله يحبني، هكذا أحبني المسيح. الحب دايما يسبب الفرح، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطيا لما قال عن ثمر الروح، قاله بالترتيب كده: أما ثمر الروح فهو محبة. طب بعد ثمرة المحبة في ايه؟ في فرح على طول، بدل في محبة يبقى في فرح، ولو في فرح يبقى في سلام، سلام بالله اللي بنحبه، سلام وصلح مع الله. والعكس لو ما فيش محبة يجي منين الفرح ويجي منين السلام وتيجي منين بقيت النعم العظيمة ديت؟ محبة فرح سلام طول أناة صلاح إيمان. فإذا هنا هوت
المحبة اللي لله في قلوبنا تخلينا فرحانين طول النهار، ولدرجة ان الانسان ممكن يقول ان من سيفصلني عن محبة المسيح حتى لو في شدة ولا جوع ولا عري ولا سيف ولا ما يفصلنيش عن محبتك. محبتك دي تخليني افرح جدا وابقى الانسان في قمة الفرح وقمة السعادة الحقيقية. الحب محتاج مننا ايه؟ ايه شرط الحب؟ ازاي احب الله والله يحبني ازاي؟ فالحب محتاج لمعرفة، عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب. ازاي يبغض اخاه اللي بيبصره وبيحب الله اللي ما يبصروش؟ معناها ايه الكلام؟ معناها لما بشوف حد قصاد عيني وبعشره واعرفه واعرف في حاجات ميزات، واعرف في ضعف، واعرف في ان هو ما اتفاعل معاه واعرفه كويس، بحبه لانه قصاد عيني عرفته عشرته. فالحب محتاج لمعرفه والعشره، فما بالنا الله بقى. فاذا الحب اللي محتاج معرفه، الله محتاج لمعرفه ايضا. لكن انا ما ببصرش الله، ما شفتوش بالعيان بعينيا، هحبه ازاي؟ ده اللي بيقوله ان هو القديس يوحنا الحبيب. فقال لنا ايه بقى؟ ازاي نعرف ربنا؟ ازاي نحبه بقى ونعرفه؟ يقول لنا كده في رسالة معلمنا بطرس الرسول الاولى اصحاح 1 اية 8، الذي وان لم تروه تحبونه. ده واقع، بنحب ربنا، بنحبه ليه؟ ذلك وان كنتم لا ترونه. طب احنا ما شفناهوش، نعرفه ازاي امال؟ وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به. يبقى الايمان هو عن طريقه بنعرف الله. اعرف الله ازاي؟ عن طريق الايمان. الايمان يفتح قدام عيني افاق عينين ذهني وعينين قلبي مين هو المسيح. بالايمان بعرفه، عشان كده من ضمن ثمر الروح القدس هو إيمان. فالإيمان يفتح قصادي ويعلمني من هو المسيح. من خلال الكتاب المقدس لما بقرأ بعرف من هو المسيح المحب اللي أحب البشر واللي أسلم نفسه واللي كلامه كله فمه كله حلاوة ومشتهيات، فيفيد قلبي بحبي له لأني شفته بالإيمان، ليس بالعيان ولكن بالإيه؟ بالإيمان. بالإيمان بيعلن الله من هو الله، بيعلن عن نفسه من خلال الروح القدس. يقول ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله لمحب اسمه القدوس، هذا أعلنه لنا الله بروح القدوس. ما قلناش والسكت، لا، قال ده أعلنه لنا. يبقى إذن بالإيمان بنعرف المسيح. فحتى إن كنا لم نراه قبل كده بالعيان، لكن وإن كنتم لترون الآن لكن تؤمنون به. فيجي الفرح هنا بقى، لأن هنا بقى في الحب بقى والمعرفة، عرفته بالإيمان فحبيته. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يبقى من خلال إيمان بنحبه، من خلال إيمان بنعرفه، من خلال إيمان نبتهج به، لأنه واثقين منه محبته العظيمة جدا والعجيبة جدا، وبنعيشها بالإيمان بفرح لا ينطق به وإيه ومجيد. عشان كده في آية جميلة هنختم بيها. الآية دي معلمنا بولس الرسول لما قال إنه خسر كل الأشياء وإنه هو حاسبها نفاية من أجل معرفة فضل معرفة المسيح ربي. فكمل وقال وأوجد فيه. كلمة أوجد فيه يعني إيه؟ ألاقي نفسي فيه وأدخل في صلة بي وأوجد فيه، يبقى لي علاقة بيه من خلال محبتي له، ويبقى لي وجود في المسيح. إذا كان المسيح هو جسد الكنيسة، فبولس الرسول وجد في المسيح، وكل واحد فينا موجود في المسيح وله نعمة وهو في المسيح من خلال علاقته بالمسيح. وليس لي بري، انا مش بري يعني، ولا انا بقول ان انا انسان بر وقديس، لا، بري ده مش من الناموس،
مش بر بالناموس، مش بر بأعمالي، مش بر بإمكانياتي، لا ده أنا ضعيف جدا. يبقى وليس لي بر الذي من ناموس، بل البر ده أمال بإيه بقى؟ بإيمان، بل الذي بإيمان المسيح، بل الذي بإيمان المسيح. يبقى بإيمان المسيح، إيماني بالمسيح، أنا تطهرت بدمه وصرت بار من خلاله، وخدت حياته واداني قداسته بروح القدوس اللي بيعمل فيا. يبقى بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. يبقى البر ده كده، يبقى من الله بالإيمان. وبعد كده يقول لي بقى إيه؟ يقول لي لا أعرفه. كلمة هنا هدخل في معرفة بقى شخصية مع المسيح بالإيمان ده، وبتحد بيه تحت في المعمودية، وبتحد بيه في سر الإفخارستية والتناول، ويبقى المسيح جوايا وأنا فيه يثبت فيا وأنا فيه. وهي دي القيامة وحقيقة إن احنا بنمارسها من خلال اتحادنا بالمسيح. أكتر معرفة ممكن واحد يعرفها هي معرفة الاتحاد. عشان كده العشرة والاتحاد مع شخص ما، مثلا في الزيجة مثلا، تخلي الإنسان يبقى عارف الشخص التاني تماما، لأنه عاشر وعاش معاه وحبه وشاركه. احنا بقى من خلال أسرار المعمودية والإفخارستية والحياة مع المسيح اللي جوايا يحل بالإيمان في قلبي، بقيت أعرفه. ولما عرفته هعرف قوة تسير تسري في جسدي وفي نفسي وفي روحي وفي أعضائي، قوة القيامة وقوة الطهارة. يبقى إيه؟ لأعرفه وتسري فيا بقى إيه؟ وقوة قيامته. وبعد كده لما يبقى فيا قوة قيامته دي، اللي هي الطهارة والقداسة والسلام والحياة المقدسة والحب والشوق له، هنا ندخل في ايه؟ النقطة اللي بعدها، شركة ألامه. هنا بقى مش هيهمني الألام بقى، لو جه حد يقول لي تتنازع عن القداسة بتاعته أو قوة قيامته، أقول له أبدا. هنا هو هتتألم ومال وأتألم، بس ايه؟ بس أبقى شركة معاه زي ما هو اتألم عني، متشبها بموته، وبكده يبقى اتشبهت بموته. يبقى هنا هو يبقى لي نصيب معاه. يبقى دي المعرفة ودي القيامة. ويبقى أوجد فيه لي نصيب في المسيح من خلال محبتي له، ومن خلال وجودي فيه، ومن خلال المعمودية والاتحاد به. ليس لي بري، مش أنا مش بر ولا صالح ولا أنا أديس بر المسيح الذي من الناموس، لا مش بالناموس ولا بقوتي، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرف وقوة قيامته، أعرف المسيح عن طريق إعلاناته، إيماني بيه يعلن لي عن نفسه ويثبتني فيه وأثبت فيه وهو فيا. قوة قيامته يسري فيا قوة، قوة قيامته، حياته المقدسة، شركة ألامه، ما يهمنيش الألم شبها بموته. دي موجودة في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل فيليبي أصحاح 3 آية 9 و10. ربنا يدينا إن احنا نتمتع بحب المسيح وبالاتحاد به، ونفرح نفرح من خلال محبتنا له، ونبتهج به، وإن كنا لا نراه لكننا بالإيمان نعرفه كويس قوي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغنم. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع عيونه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في أفراح القيامة وأفراح الخمسين المقدسة بتعبر عن حياة الفرح اللي مفروض يحياها المؤمن طول حياته، مش بس في الخمسين يوم اللي الكنيسة بتدوقنا فيها من خلال طقسها وصلواتها وألحانها طعم الفرح، لكن في حياة المؤمن عموماً. في النهاردة هنتكلم عن سبب آخر من أسباب الفرح في حياة الإنسان اللي قام مع المسيح. السبب اللي هنتكلم عنه النهاردة هو سبب الفرح بالله القدير الصالح اللي بيدي النعم والعطايا الكثيرة وبيرعى الإنسان وغني فعلا وبيغنيه دايما باستمرار بعطايا جزيلة جدا. نلاقي ان المسيح له المجد لما سحق الشيطان على الصليب، يقول الكتاب المقدس عنه ان هو نزل اولا الى اقسام الارض السفلى للجحيم، وان هو بعد كده لما رد ابانا ادم وبنيه للفردوس صعد للعلاء، ويقول عنه سبى سبيا واعطى الناس عطايا أو كرامات في ترجمات أخرى. يعني إيه أعطى الناس؟ إيه العطايا اللي أعطاها الله للناس؟ هل عطايا مادية؟ طبعا لا، ما يقصدش كده، ولكن عطايا روحية جميلة جدا وعجيبة جدا. لما نيجي نشوف مع بعض إيه أنواع العطايا دي اللي أعطاها المسيح للبشر، له المجد وللقديسين ولكنيسته، طبعا هي مش عطايا مادية، لكن يقول في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، يقول أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاه ومعلمين، ويحكي كمان عن مواهب كثيرة في رسالته معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، أنواع قوات وتدابير وألسنة وحاجات كتيرة جدا، كل دي لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. فمواهب وقدرته الإلهية أعطتنا كل ما هو لازم لخلاصنا ولخلاص المؤمنين ولنمو الكنيسة. دي العطايا اللي أعطاها المسيح والمجد للمؤمنين، لأن معلمنا بولس الرسول بيقول كده هو ان ازاي ان المسيح له المجد لما اعطانا عطاياه خلينا بقى اغنياء، اغنياء في كل كلمه، في كل علم، في كل معرفه، في اعلانات روحيه عظيمه جدا، في مواهب وفضائل زي المحبه وثمر الروح القدس والفرح والسلام. ثبت فينا الشهاده بتاعته بحيث اللي يشوفنا يلاقي فينا شهاده المسيح، ويلاقينا بنشهد للمسيح من خلال حياتنا المقدسه الطاهره. المسيح ادانا كتير وأغنانا كتير، والمؤمنين أغنياء زي ما قال كده إن إحنا فقراء لكن أغنياء في الإيمان، نغني كثيرين، فقراء ولكن نغني كثيرين. فالرسل البسطة اللي كانوا صيادين سمك بقوا أغنياء في الإيمان وأغنياء في هذه العظمة. مجد فعلا، المجد اللي أنا عنه إن أعجب اسمك على الأرض، إنك إدانا المجد كله يا رب. ربنا ما أعجب اسمك على الأرض كلها، إنك ارتفعت عظم جلالك من أفواه الأطفال والرضعان هيأتوا سبحا، تسكت عدو منتقما. اتحقق فينا إحنا، اتحقق فينا إحنا المؤمنين. فما بقيناش ناقصين في موهبة ما، وبقينا في نعم عظيمة جدا، ومتوقعين استعلان ربنا يسوع المسيح ومنتظرينه، وإحنا في فرح. الله غني، الراعي الصالح. فالله الحنون دوت العجيب جدا جدا في محبته، في القيامة أعطانا كل ما له، زي ما بيقول كده على الابن الضال، لما الابن الضال رجع لبيته اداله مواهب كتيرة، الحلة الاولى، وذبح له العجل المسمن، ولبسه خاتم في ايديه وحذاء في رجليه. ولما جه ابنه الابن الكبير يقول له انت ما اديتنيش جدي افرح بيه مع اصحابه، قال له كل ما لي فهو لك.
فبقينا معانا نعم وبركات وأسرار وإعلانات ومواهب كثيرة جدا. الله حنين جدا، اللي هو أبونا اللي ولدنا بالمعمودية واللي صرنا أبناء له من خلال اتحادنا موته قيامته. فبيقول إن كنتم وأنتم أشرار، ده للبشر على البشر، تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه، والخيرات دي تغنينا وتفرحنا. فإذا الله الغني هو أبونا، القدير هو أبونا، الصالح هو أبونا اللي بيرعانا على الدوام وخلينا إن إحنا لسنا في حاجة لشيء أبدا، وإن إحنا مكتفين في كل شيء. ما يميز المسيحي هو السرور والفرح من أجل نعم الله العظيمة جدا، وعشان كده الشكر في حياته والتسبيح دائم، وحاسس إن الله يعطيه بسخاء ولا يعير، وإن الله يعوله ويهتم بيه. أحيانا تتقلب الآية من أهل العالم، يفكروا إن هم شبعانين والإنسان اللي مع ربنا غلبان، لكن لا، العكس. ليه؟ لأن هنا هو بيقول في المزمور الرابع: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم. سرورهم بالماديات بيزول فجأة ويضيع منهم فجأة، لأن العالم يمضي وشهوته وكل اللي في العالم كله هيضيع. فيقول جعلت في قلبي السرور، إذ عملت إيه بقى؟ كسرت، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. حنطتهم وخمرهم مش إيه، ما يسويش حاجة، لكن السرور اللي في قلبي أنا، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم، لكن السرور اللي في قلبي أعظم من سرورهم، سروري أنا أعظم من سرورهم. يقول كمان في المزمور 16: تعرفني سبل الحياة. ده سبب الفرح اللي في حياة ولاد ربنا، ان الله مرشد ليهم وبيقودهم. امامك شبع وسرور يا رب معاك، وقدامك يا رب دايما في سرور وفي دايما شبع، كل ما ماشي معاك اشبع. بيقول كده: ارفع يدي فتشبع نفسي كمن شحم ودسم. في يمينك، في يمين ربنا، نعم الى الابد، نعم الى الابد. ربنا يدينا ان احنا نتمتع بخيرات ربنا، وتنفتح عينينا عشان نشوف هذه البركات ونتمتع بيها ونعيش فيها، ونشكره على الدوام ونسبحه على الدوام، ونعيش فرحانين بعطاياه، لانه فعلا سبى سبيا واعطى الناس عطايا، وادانا كل شيء حتى اغنانا، ومبقناش في حاجه، لكن بقالنا الكفاف، ان احنا مكتفيين. كلمه الكفاف يعني الاكتفاء، بقينا مكتفين وفرحانين لإلهنا كل بمجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

قد انتهى وأشرق النور من بعد الظلام والهم

حطوه في قبره وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه وملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك، شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خبى صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الجوع.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في ختام برنامجنا عن أفراح القيامة، والنهاردة نتكلم عن سبب كل الأفراح وهو الروح اللي بيعمل فينا وبيدينا الحياة الجديدة، الروح القدس اللي المسيح له المجد قال عنه إن هو يدينا ينبوع، الينبوع ده ماء حي ينبع فينا لحياة أبدية. فده الروح القدس اللي ادينا الحياة الجديدة. السامرية كانت بتشرب من مية راكدة، وده رمز للبير اللي راحها تشرب منه. فالمسيح قال لها اللي يشرب من المية دي يعطش، يعني ما يرتويش، يعني ما يبقاش سعيد، يعني حياته ما بقاش فيها فرح. لكن المية اللي اديها أنا دي تنبع فيه إلى ماء حي ينبع فيه إلى حياة أبدية. وده رمز للروح القدس اللي خد المؤمنين بعد قيامة المسيح بالمعمودية وبسر الميرون. إذن موضوعنا النهاردة هو فرح الروح القدس. الروح القدس معروف عنه إن هو له ثمر، والكتاب المقدس قال كده. أول ثمرة هي يقول محبة، وبعديها على طول فرح وسلام وما إلى ذلك، طول أنا لطف صلاح تعفف إلى آخره. فإذا الروح القدس لما يكون في الإنسان، الإنسان يحس بأنه فرحان، والعكس لما إنسان يكون حاسس بحزن وكآبة لازم في سبب. السبب هو الخطية اللي بتحزن، أو السبب هو أنه مش ممتلئ من الروح القدس، روح ربنا. الروح القدس يخلي الإنسان في فرح وسلام زي ما بنقول. لما نيجي نشوف بعض الآيات اللي بتتكلم على الامتلاء من الروح القدس ازاي، ايه آثاره، فنلاقي ان التلاميذ في أعمال الرسل يقول كده كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. وهنا حط الاتنين مع بعض، كأن الفرح ملازم للامتلاء من الروح القدس، والامتلاء من الروح القدس علامته هو الفرح. ويقول في آية تانية وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كتير، يعني رغم الضيقات اللي كانت حلت بيهم وهم بيقبلوا ويدخلوا في المسيح اللي هو المجد وفي الإيمان بيه والحياة معاه، تعرضوا لضيقات كتير. يقول بفرح الروح القدس كانوا فرحانين رغم هذا بالروح، بعمل الروح القدس اللي بيعمل فيهم، فكان محسسهم بفرح رغم الضيقات الكثيرة. المسيح له المجد زي ما قلنا، قال من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. ونلاحظ كلمة من بطنه، لأن الفرح هنا داخلي مش فرح خارجي زي فرح العالم بمادة، فلوس، بوضع، بخبر حلو، لأن دي أمور بتنتهي وبتتغير بين يوم والتاني. لكن هنا الفرح هنا بيحكي، بيقول من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. يقول قال هذا عن الروح. يبقى إيه الأنهار الماء الحي، وإيه الماء ده اللي بيحكي عليه؟ الروح اللي المؤمنين كانوا مزمعين يقبلوه، لأن يسوع لم يكن قد أعطى بعد، أو لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. ليه؟ لأن يسوع لم يكن قد موجد بعد، ما كانش اتصلب لسه وقام عشان يدينا التبرير وناخد نعمة وعطية الروح القدس. فإذا الروح القدس هو روح الحياة اللي بيدب في المؤمنين ويخليهم في الحياة الجديدة، الحياة المفرحة اللي كانت السامرية ناقصاها، فهنا بقت حياة جديدة دبت في السامرية ودبت في كل مؤمن، وهذه الحياة تبان في حياته بفرح، فرح الروح القدس. المسيح له المجد لما قال للسامرية اديني اشرب، وقالت له ازاي بتطلب مني مية وانت رجل يهودي وانا امرأة يهودية؟ المسيح قال لها لو كنت تعلمين عطية الله، دي العطية العظمى، الروح القدس اللي ادهولنا المسيح ده، الروح القدس هو العطية العظمى، أعظم عطية من السماء اداها لنا روح الله اللي ساكن فينا، اللي بيخلينا في فرح وفي حياة جديدة مثمرة ونامية جدا ولها قيمة كبيرة جدا، حياة مقدسة. فيقول لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا.
وبعد كده في آية تانية يقول: أجاب يسوع وقال له: كل من يشرب من هذا الماء يعطش. اللي هو الحياة بتاعت العالم، إن واحد مخلي حياته أساسه هو أفراح العالم أو أمور العالم، مش هيشبع، هيبقى مش هيرتوي، مش هيبقى فرحان، مش هيبقى سعيد، مش هيبقى شبعان، حياته ملهاش معنى. ليه؟ لأنه نقصه الروح العظيم ده، الروح القدس اللي بيفرح، لأن الروح ده جوه جوه، لكن أمور العالم من بره تنتهي وبتزول. لكن المسيح له المجد يقول لها كده: ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. إلى الأبد، كلمة إلى الأبد دي كلام جميل، يعني مش بس الحياة هتبقى فيه فترة حياته على الأرض، ده هيكمل حياة أبدية ملؤها الفرح والسعادة والسلام مع ربنا. بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية، ينبع ويفيض على الآخرين كمان، ويخلي الآخرين كمان في سلام وفرح وفي نعم عظيمة جدا. ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. بعد كده لما نيجي ونشوف فرح الروح القدس ده في امتلاء، يعني الروح القدس في من انسان لانسان بيختلف، في ساعات واحد يبقى الروح القدس مش ممتلئ منه، او في تعبير في كتاب مقدس يقول: لا تحزنوا روح الله القدوس، او لا تطفئوا الروح، ان الروح حزين جواه بعد ما اخد في الميرون، سر الميرون، سر التثبيت، الروح القدس بعد المعمودية وسكن في الروح القدس يبقى حزين جواه لأنه ملوش علاقة بالله كتيرة، فالروح يبقى حزين ومبقاش مليان من قوة وتأثير الروح القدس، مش فعال فيه، يبقى مطفي فيه. لكن في إنسان تاني يبقى مليان من نعمة ربنا ومن عمل الروح القدس فيه، بيقوده ويفرحه ويعلمه، زي ما المسيح قال عن الروح القدس انه يرشد لكل الحق، وان الروح القدس يبكت على خطية، ويبكت على بر، ويبكت على دينونة، على خطية لما يغلط، وعلى بر نقص، يخليه دايما يتطلع للبر ويفكر ايه القداسة، ويحب القداسة ويحب الخدمة ويحب الحاجات الحلوة دي كلها، ويبكت على دينونة، ان الانسان يخاف انه هو يقع تحت دينونة الله، يعلمه كل شيء، يعلم الانسان كل شيء، ويخليه يعرف كتاب مقدس، ويخليه يعرف أسرار الله ويعلن له. فالروح القدس ده يعمل بقوة، كل ما يمتلئ منه الإنسان يصير الروح القدس فيه غنى، غنى عظيم جدا. عشان كده بيقول لنا على أهل العالم: ما تسكروش زيهم بالخمر، تدوروا على الفرح المادي اللي فيه الخلاعة والشر وبعد عننا الشهوات، بل امتلئوا بالروح. دي الوسيلة المضمونة للفرح الأكيد السمين الغالي اللي له قيمة، هي الامتلاء بالروح. يبقى ما تسكروش بالخمر اللي فيه الخلاعة عشان تفرحوا لذة وقتية، لا، بل نعمل ايه؟ امتلئوا بالروح، مكملين او مكلمين بعضكم بعضا، يعني حديثنا وكلامنا ولهجنا واكترارنا هو مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح واغاني روحيه. دي اللي ايه؟ اللي نتكلم بيها، ودي اللي نكتر فيها، نسبح ونرنم، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. فهنا نمتلئ من الروح القدس. العمل الروحي يملأ القلب من نعمة الروح القدس، سواء العمل الروحي ده صلوات أو تأملات، أو سواء معرفة روحية حلوة أو خدمة جميلة بنخدمها أو عمل محبة، ده اللي يملانا من الروح القدس، وبالتالي نصير ممتلئين من روح ربنا ونبقى فرحانين بجد. ودي الصفة الأساسية لأولاد ربنا ولأبائنا الرسل، زي ما قلنا في بداية الكلمة، ربنا يدينا كلنا ان احنا نبقى ممتلئين من نعمة ربنا ومن روح القدس، ونبقى فرحانين على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عينيا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة اللي بنتكلم فيه عن إن القيامة فرحة، والقيامة بتعبر مش عن فترة ال50 يوم فقط اللي بتعيشهم الكنيسة بعد قيامة المسيح، ولكن بتعبر عن حياتنا كلها، لأن القيامة بتشمل حياتنا كلها وبتمتد للأبدية. والكنيسة بتدينا صورة الفرح زي ما قلنا في صورة ألحانها وزينتها بالسطور البيضاء، وإزاي الزفة اللي بتعملها الكنيسة ده قلناه قبل كده، لأن بيقول لنا وصية إنجيلية: افرحوا كل حين، في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل تسالونيكي الأصحاح الأول. النهاردة هنتكلم مع بعض في سبب من أسباب الفرح، وهو التعزيات الإلهية. في تعزيات إلهية، وهذه التعزيات الإلهية تعزيات عظيمة جدا. هذه التعزيات الإلهية هنحكي عليها، فنلاقيه يقول لنا كده في الكتاب المقدس إن إحنا نفرح في الرب كل حين. يعني إيه كل حين؟ مش كل حين، دي في أوقات بيبقى الإنسان فيها يعاني من ضيقات أو ألمات أو أتعاب. ده المسيح نفسه له المجد قال كده وعلمنا إن طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون. ففي أحزان، والكتاب المقدس قال لنا إن بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. فإزاي الإنسان يفرح كل حين؟ ويكمل كمان بعد كده يقول: وأقول أيضا افرحوا، فيليب 4 أي 4. الحقيقة الفرح اللي احنا بنفرحه في حياتنا سببه مش معتمد على الظروف، مع تقلب الظروف يضيع الفرح أو يجي الفرح، لا، سببه هو الرب اللي بنفرح بيه، وده واضح في آيات الكتاب المقدس. نلاقي مثلا في سفر يوئيل النبي بيقول: ويا بني صيون ابتهجوا وافرحوا بالرب، برضو نفس الكلام، بالرب إلهكم، عايز يقول إله بتاعنا العظيم. ليه بقى؟ لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. طب ما نفرحش بالمطر يعني؟ لأ، ما نفرحش بالعطية وبالهدية، لأ، نفرح بالعاطي القدير القادر إن هو يدينا ويفرحنا. طب وسط الشدة والضيق يسندنا ويعزينا، يسندنا ويعزينا. فهنا في إنجيل يوحنا قالها المسيح صراحة كده، قال: فأنتم كذلك الآن عندنا حزن، عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. سبب الفرح إيه؟ إن المسيح يجي لنا ويرانا، فيتحول الحزن بتاعنا لفرح. طب في حزن، تخافوش من الأحزان، من الأوجاع، من الضيقات، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. واضح جدا إن هذا الفرح لا ينزع أبدا، لأنه معتمد على المسيح له المجد. طيب هل الكلام ده كلام عملي ممكن يتطبق؟ الكتاب المقدس بيحكي لنا إن عمليا حدث هذا الكلام. فنلاقي في سفر أعمال الرسل، نلاقي إن الرسل ازاي ان هم يعني هددوهم وابتدوا يجلدوهم علشان هم بيبشروا باسم المسيح، ولا هم ما تتكلموش بهذا الاسم ابدا. لكن يقول الكتاب المقدس ان هم، اما هم اللي هم التلاميذ ورسل المسيح المكرمين، يقول: فذهبوا فرحين من امام المجمع. ده انتم مضروبين، ده انتم متهانين، ازاي تذهبوا فرحين من امام المجمع؟ يقول لنا الكتاب المقدس: لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه، هنا من اجل اسم المسيح، ان هو الالامات او الاتعاب او الاوجاع تتحول لافراح. ويقول: وكانوا لا يزولون
كل يوم في الهيكل، رغم انهم اتبهدلوا لكن راحوا الهيكل تاني وفي البيوت، وفضلوا يعلموا ويبشروا، معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يبقى الألمات، الضيقات، المشاكل، الاضطهادات ما قدرتش تنزع الفرح من قلوبهم زي ما الكتاب المقدس قال لنا، أو زي ما رب المجد قال لنا. الحقيقة الله هو أبو التعزية، لأن إحنا الإنسان يحتاج لعزاء مع الظروف المتقلبة في حياته عشان يفضل في حالة الفرح دي. فيقول لنا في الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول اللي اختبر الضيق والألم لدرجة إنه كان بيقول إنه كان لنا في أنفسنا حكم الموت حتى أيسنا، يعني يئسنا من الحياة. اختبر تعزية عجيبة جدا لدرجة إنه هو سبح ربنا وقال كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل عزاء، الذي عزانا في إيه؟ عزانا، عز معلمنا بولس الرسول عزاه إزاي؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. يبقى بيبارك الله اللي إيه؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. ومش كده وبس انه بيعزينا عشان يسري عننا الالم والتعب والحزن، لا، ده كمان من كتر العزة اللي تعزيناه والنعمه والاختبار الجميل ده، بقينا احنا كمان بنعزي الذين هم في كل ضيقه. يقول الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقه بالتعزيه التي نتعزى نحن بها من الله. يبقى هنا هو إله كل عزاء بيعزي في الضيق، في الشدة، في الوجع، ويخلي التعزية دي تبقى سبب إن احنا نعزي الآخرين نحن أيضا بهذه التعزية. عشان كده مفيش لا حزن ولا ألم ولا ضيق يقدر يهز ولاد ربنا ولا ينزع فرحهم منهم ولا سلامهم منهم، زي ما بيقول في المزمور، مزمور 23 يقول ايه: ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، انت معايا، عصاك وعكازك هما يعزيانني. بآدي التعزية اللي ايه؟ اللي بيتمتع بيها ولاد ربنا من خلال حياتهم، حياة القيامة اللي المسيح، الحياة الجديدة اللي ادها لهم المسيح له المجد. نختم بمثال تاني عن مقدار العزاء والسلام والنعمة اللي بيديها ربنا في وسط الشدة، في حادثة عجيبة جدا، وهي في فيليبي لما معلمنا بولس الرسول وسيلة، كانوا القديس سيلة كانوا مع بعض في فيليبي، وضربوهم اليهود اللي أثار عليهم الناس بالعصي، ضربوهم ضرب موجع جدا. ولما ضربوهم بعد كده خدوهم وهم طبعا مجروحين ومتألمين جدا، ورموهم في السجن الداخلي، ووصوا حارس السجن عليهم عشان يحطوهم في جهاز للتعذيب اسمه مقطرة، يخلي الإنسان ما عرفش يتحرك ولا يقدر يفلفص من المقطرة دي، ما يقدرش حتى يريح جسمه، ويبقى جسمه في حالة ريلاكسيشن أو حالة راحة، لا، يفضل طول الوقت تعبان في وضع معين كده قاسي جدا. فمعلمنا بولس الرسول في هذا الوضع الصعب جدا، هو في المقطرة هو وسيلة، الرسولين دول كانوا بيصلوا ويسبحوا ربنا. ازاي بيصلوا وازاي بيسبحوا ربنا؟ التسبيح ده يناسب الناس الفرحانة بالله اللي بتقوله نشكرك، ويصلوا له ويقولوا له تمجد واعمل معنا حاجات حلوة. ازاي ما كانوش مهتمين بهذه الألمات والمعاناة اللي بيعانوها؟ ممكن حد يقول انا في ايه ولا في ايه مش قادر، لكن هنا كانوا بيصلوا وبيسبحوا الله. والمسجونين درجة ان الصلاة دي كانت صلاة قوية جدا وبحرارة، المسجونون كانوا بيسمعوهم. وفي وسط ده كله حصل الزلزلة وزعزعت اساسات السجن وانفكت القيود، وابتدى ان رغم انفكاك القيود كل واحد ينصت لبولس الرسول يكمل انصات له ويركز جدا، ما فكرش ان يهرب من الحالة الروحية الجميلة جدا اللي كانوا فيها والتعزية اللي كانوا فيها، درجة ان
السجان او حارس السجن حاول يقتل نفسه، ومعلمنا بولس الرسول قال له ما تفعلش بنفسك شيء، كلنا هنا محدش مننا قام ولا ساب السجن. ودي كانت تبين قد ايه التعزية عظيمة جدا. فعلا المسيح بيفرحنا مش في ال50 يوم بتوع القيامة بس، حياتنا كلها في الأبدية كلها. هو إله كل تعزية، كل إله كل فرح، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في برنامجنا أفراح القيامة، إزاي إحنا بنناقش إيه أسباب الفرح في حياة الإنسان المؤمن اللي قام مع المسيح، زي ما بيقول الكتاب المقدس إن أقامنا معه، أقمنا من الأموات وأجلسنا في السماويات. الإنسان المسيحي المفروض يبقى فرحان كل حين، زي ما قلنا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي. أسباب الفرح اللي هنتكلم عليها، السبب اللي هنتكلم عليه النهاردة، هو فرح بالحياة الجديدة. ده السبب الثالث. الحياة الجديدة فيها حياة جديدة، القيامة فيها حياة جديدة. يعني إيه جديد؟ ده اللي هنناقشه. دايما القديم يحزن لكن الجديد يفرح. لو جينا نعرف ليه القديم يحزن، لأن القديم ماشي خلاص، هيدوب، هينتهي، هيفنى، لكن الجديد هو هيدوم وهيقعد. فالقديم يقول لنا كتاب المقدس عن القديم، في إذ قال جديدا عتق الأول، وأما ما عتق ده بقى الايه القديم، وشاخ فهو قريب من الاضمحلال، هينتهي. ده القديم، أما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال. يبقى القديم يحزن لأن في خوف عليه إنه قريب من الموت، لكن الجديد ده حياة جديدة. عشان كده المسيح بيطمننا ان في السماء سماء جديدة، والارض ارض جديدة فوق في الابدية، وان احنا فوق في السماء نتعلم ترنيمة جديدة وتسبيح جديد، كل جديد ما بيشيخش، يفضل له رونقه وجماله وحياته لانها حياة ابدية. فاحنا مع المسيح مات انساننا العتيق، العتيق ده اللي فسد بالخطايا، وقمنا بالمعمودية إنسان جديد. وده اللي بيقول لنا عليه معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا الأصحاح السادس، يقول فدفنا معه بالمعمودية للموت. يعني خلاص القديم مات، خلاص متنا معاه، ده الإنسان القديم. حتى كما أقيم المسيح من الأموات، المسيح قام إزاي من الأموات؟ بمجد عظيم، القيامة مجد، فالمسيح قام بمجد وفرحة عظيمة جدا. فقام المسيح بمجد، هكذا نحن أيضا لما نقوم من نطلع من المعمودية بحياة جديدة، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، يعني في الحياة الجديدة. يبقى إذن المسيح يحيا حياة جديدة غير حياة أهل العالم، من نوع تاني، فيها أفراح لها معنى، حياة تدوم. هنا مش بنتكلم على الجسد، لأن إن كان الجسد جسد الإنسان عموما مسيحي أو غير مسيحي بيضعف ويشيخ، لكن الروح بتاعته زي ما بيقول الكتاب المقدس يجدد مثل النسر إيه شبابك. يقول لنا كده أني إن كان أحد في المسيح، يعني لو كان حد تبع المسيح نزل المعمودية وقام معاه من المعمودية، فهو خليقة جديدة، خلق خليقة جديدة، إنسان جديد، إنسان يقدر يعين ملكوت السماوات. الأشياء العتيقة قد مضت، الخطايا والإنسان الأناني والشهواني والوحش مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، المسيح إداني حياة جديدة. فالإنسان القديم اللي بيحزن وحزين وخايف وقلقان مفهوش سلام، ودايما في أتعاب وأوجاع لأنه في خطية وفي فساد وفي هلاك، ده انتهت لأنه المسيح اداني حياة جديدة، وزل كل قد صار جديدة. يقول لنا إن إحنا لبسنا الجديد. إيه الجديد ده؟ الجديد ده حياة المسيح اللي اداهاني، ده الثوب الجميل اللي لبسته، حياة المسيح ولبسته من جديد. الجديد ده يقول لنا يتجدد للمعرفة، يعني بمعرفتنا للمسيح كل ما بنعرفه أكتر ونحبه أكتر ونصلي ونقرب والكتاب المقدس يبقى جوانا بآياته ونتناول، يتجدد للمعرفة، يتجدد، يبقى أجدد وأجدد وأجدد، يبقى في حياة أبدية حسب صورة خالقه، ننمو حسب صورة خالقه، لأن الخالق
لا نهائي في قداسته وطهارته. عشان كده احنا قدامنا امتداد عظيم، ان احنا كل ماذا كل ما ايه نتقدس ونتجدد في المسيح، ونفرح اكتر كل ما نتجدد وكلنا الحياه الايه الابديه. بعد كده يقول لنا بس بشرط، خلي بالكم لازم تخلعوا التصرف او الانسان العتيق، التصرف السابق، الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. رغم اننا خدنا حياة جديدة، لكن مازال القديم بيحارب ويعاكس فينا، مازال الجسد ممكن يشتهي وممكن يعمل حاجات وحشة لو سبناه. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول اقمع جسدي واستعبده، ما سيبوش. عشان كده كل شوية انا بخلع من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب الشهوات والغرور، شهوات الغرور والكبرياء. يعني لو جالي فكر حقد أخلعه وأرفضه وانكره على نفسي، لو جالي فكر الشهوة زي يوسف الصديق لما قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ للرب أرفضه، لو جالي أي فكر وحش أنانية أو ذات أرفضه، يبقى أخلع من جهة التصرف السابق اللي قبل كده الإنسان الفاسد العتيق بحسب شهوات الغرور، واتجدد. أتجدد بإيه؟ بروح ذهني، روح الجواية اللي بيعمل في ذهني وقلبي، روح القدس اللي اتقال عنه الذي أقام يسوع من الأموات يقيمنا كمان، لأن هذا الروح اللي الثمر بتاعه جميل، المحبة والفرح والسلام والصلاح والإيمان والقداسة والوداعة واللطف. ألبس يقول وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر. الإنسان ده بر وقداسة الحق، يبقى هو ده المطلوب، البر اللي هو القداسة والأعمال الصالحة بتاعة الله اللي بيعملها فيها، أو إنسان عايش في هذا البر وقداسة الحق والقداسة والحق. يبقى بكده الإنسان المسيحي يخلع الفاسد ويلبس الجديد، وكده يبقى فرحان فعلا، ما يبقاش حزين زي قايين اللي قتل أخوه كان حزين وخايف. طب قول لنا مثال كده يا معلمنا بولس الرسول عن العتيق والجديد عشان نفهم الفرق بين ده وده. في رسالته لأهل أفسس أصحاح 4 يقول لنا بقى عن مثال على العتيق، فقول لنا العتيق زي الإنسان اللي كان بيسرق قبل كده وكان أناني وعايز ياخد حق غير ويعتدي على غيره، ده العتيق الفاسد. فيقول لا يسرق السارق فيما بعد، أمال يعمل إيه؟ بل بالحال يتعب ويعمل ويشقى عاملا الصالح بيده. ليه؟ ليكون له أن يعطي من له احتياج. مش عشان بس إنه هو بطل خطيئة، لا، ده عايز يمتد للقداسة والطهارة والخدمة والحب، فيتعب ويعمل بإيديه عشان يدي الملوش اللي ما عندوش واللي له احتياج. أديت الإيه الإنسان الإيه الجديد، ده الإنسان الجديد. ويقول لنا أيضا على جميع هذه البس المحبة، دي صفة الإنسان الجديد، والمحبة دي تجلب فرح، التي هي رباط الكمال، تربطنا ببعض وتخلينا في كمال. ليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، يبقى في سلام بيننا وبين الناس. سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، دعينا لله، احنا دعينا عشان نبقى جسد واحد ونحب بعضنا، وهنا هو ده الإنسان الجديد الفاخر. وكونوا شاكرين، في شكر ورضا وفرح وسرور، ده الإنسان الجديد والفرح اللي ناتج عن هذه الحياة الجديدة. ليه ده كله؟ لأن احنا عايشين في ملكوت جديد، ملكوت الله. ملكوت الله بقى ما بقاش الاكل والشرب ولا النظام اللي كان اليهود ياكلوا اكل معين ويشربوا شرب معين، لا، ده ملكوت السماء والحياه الجديده. يقول ايه؟ بل هو، يعني ملكوت الله ده، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. يبقى كده دي الحياه الجديده، بر وسلام. بر يعني عايش في بر، مش في في في مش في في في بعد عننا في شر ولا في نجاسة ولا حاجة زي كده. بر بر، الإنسان يعيش في بر المسيح وقداسة المسيح، ولو وقع في خطية يقوم تاني بسرعة المسيح يطهره ويقدسه ويعيش في البر من تاني. وسلام، سلام في قلبه، وفرح،
كل ده بالروح القدس. ربنا يدينا ان احنا نعيش الحياة الجديدة ونفرح بهذه الحياة الجديدة بالأفراح الجميلة المقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو حيظهر تاني ليا يبنى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي والموت خلاص ما بقاش نهاية.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسه سهرانه حمايه من الهجوم، والناس بتتكلم وبيذيعوا خبر بانه قال لتلاميذه انه حيقوم. اكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب انه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الالام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعه الكلام. في اول الاسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يسوع؟ حرام عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال وما تسبوه؟ مستكترين على حبايبه ويجوا يزوروه؟ ده يتوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا عن أفراح القيامة، وبنقول إن الفرح يرافق الإنسان المسيحي اللي قام مع المسيح. وكلمة قيامة يعني حياة جديدة، اتولد الولادة الجديدة اللي من فوق من الماء والروح، وبقاله طبيعة جديدة وإمكانات جديدة بالروح القدس اللي عامل جواه واللي بيعمل فيه، وحياة وسلوك جديد. وعشان كده كنا بنبحث في هذا البرنامج أسباب الفرح. احنا دلوقتي في الحلقة رقم 10، وبنتكلم عن الفرح أو الفرحة بالغلبة بربنا يسوع المسيح. يمكن البعض يكون مش واخد باله ان المسيح المفروض يكون غالب، وان يدوق الانتصار ويدوق النصرة دايما، الله ينتصر بيه. ساعات الانسان يكون مش فاهم كويس ديت، ويفكر ان ابليس شاطر وابليس بيغلبني وابليس قوي عليا، ويفكر مش هيغلب. لا، اي حد ماشي مع ربنا يسوع المسيح وابن له لازم يحقق غلبة ونصرة ويغلب، وكل يوم بنعمة ربنا، وده اللي هنشوفه في الحلقة ديت، ويبقى فرحان كمان بالغلبة ديت. بعد كده نلاقي ان هنا في سفر الرؤيا في اصحاح 6 آية 2 يقول: فنظرت واذ فرس ابيض والجالس عليه معاه قوس قد اعطي اكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. مين ده؟ ده المسيح له المجد اللي خرج غالب من ضامن النصرة، وهو خارج وخرج عشان يغلب. يغلب مين؟ قوى الشر. راكب على فرس أبيض، رمز إن هو مسالم، مش خارج عشان شر، رمز القداسة والطهارة. الجالس عليه معاه قوس اللي هو المسيح له المجد، ولابس إكليل. القوس رمز الحرب، إنه هيحارب لأنه قوي، والإكليل رمز النصرة بتاعته. ممكن حد يجي هنا ويقول ده المسيح له المجد، لكن أنا فين والمسيح فين؟ نقول له لأ، في سفر الرؤيا أصحاح 2 و3 بيتكلم على ملائكة الكنائس السبعة، ويدي رسالة لكل ملاك من الملائكة إنه لو غلب إيه المكافأة اللي هياخدها. فمثلا مرة يقول هياكل من شجرة الحياة، ومرة يقول من المن المخفى، ومرة يقول هجعله عمود في مدينة إلهي، ومرة يقول هيجلس معايا في عرشي، وهكذا، ومرة يقول هيلبس ثياب بيض، وهكذا. يبقى إذن الغلبة أو النصرة مش بتاعت المسيح فقط لغير، ده خرج عشان إحنا نغلب، لأن هو الغالب من قبل ما يخرج. والغلبة دي والنصرة دي والقوة والمجد والكرامة والبركة له. نلاقي إن داود النبي كان عنده الإيمان ده إنه لازم يغلب لأنه هو معه ربنا. برضو المسيحي اللي قام من الأموات بنعمة المسيح من موت الخطية، وعايش مع المسيح وحاسس بقوة المسيح العاملة فيه واللي بتقويه واللي بتساعده، مفروض انه يبقى حاسس نفس المشاعر ديت، انه لازم ينتصر بنعمة ربنا، ينتصر في حروبه مع الشيطان ويغلب وينفذ وصية ربنا وينفذ محبته ومشيئته المقدسة في حروبه مع الشيطان. فنلاقي ان داود النبي لما سمع ان جلياط الفلسطيني بيعير شعوب الله، راح لشاول الملك وقال له ان انا عايز ادخل احارب جلياط. فهو طبعا فتى صغير، وجلياط ده محارب جبار. فداود لما جه يتكلم مع شاول قال له: الرب اللي انقذني قبل كده من يد الاسد ومن يد الدب، لان قبل كده لما خرج عليه دب واسد بقوه ربنا قدر يهزمهم، هو هينقذني من يد هذا الفلسطيني. فشاول ما قدرش يقول حاجه لداود غير انه ايه: اذهب وليكن الرب معك. ده الايمان اللي بنغلب بيه، والغلبه اللي بنغلب بيها، وان احنا لازم نغلب لان جوانا ايمان بربنا وقوه ربنا اللي عامله فينا. فاذا اي مسيحي ما يقولش انا مغلوب من الشيطان ومن الخطيه وما اقدرش اعمل اي حاجه، لا، انت فيك قوه، قوه المسيح، وانت بتغلب مش بنفسك ولكن بقوه مين؟ بقوه ربنا. نلاقي برضو مثال تاني، هو مثال يشوع
يشوع ابن نون النبي، يشوع ابن نون قال كده للشعب وللناس: أنتم قد رأيتم كل ما عمل الرب إلهكم بجميع أولئك الشعوب من أجلكم، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم. يبقى اللي بيحارب مش أنا ولكن الرب. ويشوع دخل في حروب كثيرة جدا وضد الكنعانيين، وهو طبعا كقائد هنا هو ملوش خبرة حربية كبيرة زي الكنعانيين دول اللي كانوا لهم في الحروب، لكن بنعمة ربنا الرب هو المحارب، بيقول ان الرب هو المحارب عنكم، فقدر يدخل الحروب دي كلها اللي دخلها مع الكنعانيين، شعوب كتيره وممالك كتيره، وهزم وما تهزمش ولا في معركه من المعارك دي غير معركه زغنطوطة اسمها عاي، لان في الوقت ده كان في خيانه عخان ابن كرمي، دي المعركه الوحيده اللي اتهزم فيها. هزم بايه؟ بقوه ربنا، بقوه ربنا. عشان كده نحن نفرح ونتهلل بالله اللي بنغلب بيه، مش لنا احنا ولكن لله. فداود النبي بيقول كده في المزمور 144، بيقول: مبارك رب صخرتي، صخرتي يعني قوتي، الذي يعلم يدي القتال، هو اللي بيعلمني، هو اللي بيرشدني، هو اللي بيقودني في حربي مع الشيطان وأصابع الحرب. رحمتي وملجئي، هو اللي بلجأ له، هو اللي بيرحمني، صرحي ومنقذي، مجني، كل دي أدوات حربية، المجني ده أدوات حربية، والذي عليه توكلت، المخدع شعبي تحتي، حتى مع شعبه هو اللي بيخدعهم له. فإذا نحن نغلب بربنا ونسبح ونفرح ونبتهج بربنا اللي بيعلمنا في حروبنا ازاي نغلب، واللي بينقذنا من حرب الشيطان، واللي بينجينا، واللي بيعلمنا كيف نتصرف في حروب الشيطان وحروب الشر، وازاي نهرب من الشر. يوسف الصديق مثال ازاي قدر يغلب الشر اللي كان يسير عليه الشيطان من مرات فوتيفار، قدر يغلب الحقد والكراهية اللي كانت ممكن تصيبه بسبب اخواته اللي رموه في البير واللي كانوا في احقاد ناحيته، قدر يغلب ده كله، وقدر ان هو بنعمة ربنا يسلك في وصايا الله. وعشان كده قال لهم ان ايه؟ سبح ربنا ومجده، قال لهم: انت اردتم بي شر ولكن الرب اراد بي بالشر ده خير. فاذا الله هو اللي بيقودنا في موكب النصرة بتاعته. والكلام ده قاله داود، صحيح داود النبي قال ان احنا بنتعرض لمتاعب كثيرة وحروبات كثيرة، زي ما قال كان المزمور اللي بنقوله في صلاة الغروب، نقول: مرارا كثيرة حرمون زي صباي، مرارا كثيرة قتلون زي شبابي، او في الترجمة دي: كثيرا ما ضيقونهم زي شبابي، ليقل اسرائيل: كثيرا ما ضيقونهم زي شبابي، لكن لم يقدروا علي. يبقى العدو والشيطان المحيط بي اللي اقوى مني مش هيقدر عليا. ليه؟ لاني هنا هو اللي بيسندني هو مين، واللي بينجيني هو رميه، واللي بيحارب عني هو مين، لان الحرب هي للرب مش ليا انا. فاذا علينا ان احنا نفرح، وعلينا ان احنا نشكر الله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح، يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. ليه هناخد الغلبة بربنا يسوع المسيح؟ لأن المسيح اللي فينا أعظم من العالم ورئيس العالم الشيطان، وأعظم من كل قوة الشر. فعشان كده احنا ضمنين الغلبة، لما يقول خرج غالبا، ولكي يغلب هيغلب فينا احنا، فإحنا من الله، وعشان كده هنغلب، لأن اللي فينا أعظم منين؟ من العالم كله. أخيرا عايزين نقول ان كل اللي اتولد من الله من الماء والروح، يعني من المعمودية، لازم يغلب العالم بنعمة ربنا وبقوة ربنا. ليه؟ لانه هنا هو المسيح فيه، وده ايماننا. يقول: هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، ايماننا، ايماننا بالمسيح اللي فينا وبقوته وبعظمته وبنعمته، هيغلب بينا. من هو الذي يغلب العالم؟ إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. يسوع هو ابن الله القادر والقدير والقوي في الحروب، واللي زي ما قلنا أنه غالب
يقول كده في تمثيل القيامة من هو ملك المجد، الرب القدير الغالب في الحروب، هو ملك المجد. فإذا ما يسعناش غير ان احنا نقول زي ما قال معلمنا بولس الرسول: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته وبيحقق بينا الغلبة. ولازم كمسيحيين نغلب كل يوم، نصنع مشيئته ضد قوات الشر، ونثبت في الأمانة وفي الطهارة وفي الحب وفي الوصية بتاعته، مهما قام علينا الشيطان عشان يعطلنا، لكن هنغلب بنعمته بقوته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

وعشر قرون من بعد الظلام والهم والحزن.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أنا طيب وغرقان في الدموع، طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا مين؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر، مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي، خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه، المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلبه. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برنامجنا أفراح القيامة بيتكلم عن أسباب الفرح في القيامة، والفرح ده نعمة سماوية بترافق الحياة الجديدة أو القيامة بالتعبير الكنسي بتاعنا اللي قمناها مع المسيح، مش بس في ال50 يوم المقدسة ولكن طول عمر الإنسان، وتمتد معاه هذه الأفراح، أفراح القيامة والفرح كنعمة في ملكوت السماء، لأن ملكوت الله هو مش أكل وشرب ولكنه فرح وسلام وبر في الروح القدس. موضوعنا هو عن الفرح بشركة جسد الرب المقدسة، في شركة، الشركة دي جسد المسيح له المجد. المسيح له المجد هو الرأس والجسد هي الكنيسة، وعشان ناخد الفرح لازم نبقى في هذا الجسد، يعني مجتمعين مع بعض وفي محبة مع بعض وفي رباط بهذه المحبة مع بعض، حتى ما نتمتع بهذه الشركة اللي الصفة أساسية من صفاتها هي الفرح. الشركة اللي مع بعضنا بعض لشركة جسد المسيح دي اتكلم عنها القديس يوحنا الحبيب في الرسالة الأولى بتاعته، لما قال الذي رأيناه، ده بيتكلم عن المسيح له المجد، وسمعناه نخبركم به. ليه بتخبرنا به؟ ليه؟ عشان ندخل في الشركة دي، يقول لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. كلمة شركتنا نحن ده بالجمع، كلنا مع بعض مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. يبقى ليه بتكتب لنا أيها القديس العظيم يوحنا الحبيب عن الشركة دي، وليه عايزنا ندخل فيها في الشركة دي؟ عشان تسعدوا بالفرح الكامل من خلال هذه الشركة، شركة القديسين، الرأس المسيح، المسيح الواحد مع أبيه، وإحنا الجسد المتحدين به لكي يكون الجميع واحدا زي ما قال المسيح، كما نحن واحدا، الآب والابن واحد، والجسد الأعضاء مع بعض واحد، وكلنا واحد في شركة واحدة تتمتع بالفرح. الشركة ديت شركة جسد المسيح يقول عنها كده: وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه نخبركم به، أن الله نور وليس في ظلمة البتة. شركة قداسة، شركة نور، ما فيهاش ظلمة، ما فيهاش خطية، وهي دي القيامة. القيامة عبارة عن إيه غير حياة مقدسة نبطة في جسد المسيح في قداسة، خاضعين لكل الرأس اللي هو المسيح، يحفظوا وصيته، وصية المحبة ووصية الطهارة ووصية القداسة. وعشان كده يسعدوا مع بعض في هذه الشركة بالنور والقداسة والطهارة، ويسعدوا لثمرة لذلك بالفرح العظيم اللي يتمتع به الكنيسة واللي ينسكب على الكنيسة. فيقول لنا كده: شاكرين الآب الذي أهلنا، الآب أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة. الظلمة دي اللي هي الخطية والظلام والشر والهلاك والفساد، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. يبقى احنا دلوقتي فين؟ دلوقتي نحن في ملكوت ابن محبته، الملكوت بتاع المسيح وابن محبته، لأن الابن هو الابن الوحيد اللي في حضن أبيه اللي هو المسيح له المجد، الملكوت بتاعه. بقينا في ملكوت ابن محبته المحبوب اللي هو المسيح له الكل مجد. يبقى احنا في شركة ميراث القديسين، القديسين كلهم، مع ماري جرجس ومع ماري مينا ومع أخويا ومع أختي اللي هم مقدسين بالروح القدس ومقدسين بعمل الله فيهم ومقدسين بالمسيح، اللي هم جسد المسيح وأعضاء المسيح. نتعاون سوا ونفرح ببعضنا بعض ونحب بعضنا بعض. الكلام ده ظهر حلو قوي وجميل قوي، المسيح أظهره، أظهر أن القيامة والأفراح والأمجاد هناخدها في صورة شركة. ظهر الكلام ده إمتى؟ لما المسيح له المجد، كل مجد، كان على جبل التجلي
خد معاه بطرس معلمنا القديس بطرس الرسول ويعقوب ويوحنا وصعد لجبل طابور أو جبل التجلي، وهناك فوق جبل التجلي ظهر معاه موسى وإيليا، وظهر الاثنين ظهروا معاه بمجد عظيم، وده المجد اللي احنا منتظرنا احنا كمان. بطرس الرسول انبسط جدا، شاف المسيح وشه مضيء جدا اكثر من الشمس وثيابه بيضاء ما يستطيعش قصار ان يبيض مثلها، وكانوا بيتكلموا معاه في شركة حب عن الصليب بتاعه موسى وإيليا، وتكلم عن خروجه الذي كان عتيد أن يكمله في أورشليم. فرح معلمنا بطرس الرسول جدا بالمنظر وقال له جيد يا رب أن نكون ها هنا. فرح جدا، ده الاجتماع المقدس يمثل اجتماع لا نجتمع في السماء مع بعض، العهد القديم والجديد من كل الشعوب من كل الألسنة، هنبقى حوالين العرش كدايرة روندة كبيرة والمسيح في النص، وإحنا بنحب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض، والمسيح هو المركز مركزين عليه، وكل ما احنا مركزين عليه كل ما احنا في محبة وفي دايرة واحدة مع بعض، ما حدش فينا بيبص لأخوه انت ايه اللي موقفك جنبي او انت عايز ايه، بالعكس الكل فرحان ببعضه بيمجد ربنا وتركيزه كله في المسيح له المجد وفرحان بالمسيح. يبقى الشركة سبب الفرح هو الشركة، شركة النور وشركة ميراث الايه القديسين، وده اللي شفناه في التجلي ولا هيكون في السماء بإذن ربنا. عشان كده المحبة تفرح، لو إنسان ما فيهوش المحبة مش ممكن يفرح. ففي القيامة أهم صفة من صفات القيامة هي صفة المحبة اللي بتربط الجسد ببعضه. عشان كده يقول لنا معلمنا بولس الرسول من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، لما تعزم في كورنثوس شعب كورنثوس اتعزى، معلمنا بولس الرسول اتعزى هو كمان، ويقول ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس لما في تيتوس راح وافتقدهم وفرح بيهم وجي حكال بولس الرسول، انبسط جدا معلمنا بولس الرسول. دي المحبة اللي تفرح، أفرح لأخويا وأفرح لأختي وأشاركهم أفراحهم وأبقى فرح بيهم، دي الصفة الأساسية في الكنيسة إن نفرح ببعضنا بعض. يقول لأن الروح قد استراحت بكم جميعا، روح تيتوس استراحت بكم إيه جميعا. في الحقيقة نختم الحلقة دي بالمزمور الجميل اللي قاله داود النبي، قال كده هوذا ما أحسن وما أحلى، ما أحسن وما أحلى أو ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، يسكنوا مع بعض معا مثل الدهن الطيب، يعني الطيب أو العطور أو العطور الجميلة جدا على الرأس، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون. الشعب يمثل بهذه اللحية لأن الشعر اللي ثابت في الرأس أو في اللحية ده يمثل الشعب المترابط مع بعضه، النازل على ايه لحية هارون، النازل الى طرف ثيابه مثل ندى حرمون، ندى حرمون اللي نازل على الجبل من فوق لتحت يغطي الكل، يبتدي من فوق وينزل لتحت. فهكذا المسيح له المجد هو الرأس وهو البركة نازلة منه، عشان كده ما فيش احسن وما احلى ان احنا نجتمع سويا مع بعض. يبقى مثل ندى حرمون نازل على جبل صهيون لأن هناك أمر الرب بالبركة والحياة إلى الأبد. في الحقيقة إحنا مش ممكن ناخد الفرح والقيامة والأفراح والأمجاد غير في وسط الإخوة وفي وسط بعضنا بعض وإحنا في محبة ومربوطين ببعض. ودي كانت فكرة الأعياد اليهودية إنهم يتجمعوا مع بعض في فرح في العيد. ربنا يدينا كلنا إن إحنا ننعم بالمحبة بعضنا لبعض عشان نفرح وعشان نسعد بهذا الحب اللي لينا نحو اخواتنا، وعشان نرتبط ببعض ونرتبط بالرأس المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع عيونه.